أعزائي وأحبائي مستمعي راديو الحياة الأفضل في كل مكان، برحب بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. إحنا مع بعض في تأملات في سفر الأمثال. في العهد القديم عموما كان مجمل الحق الإلهي بيعلن بثلاث طرق: عن طريق الكاهن اللي بيعلم الناس الشريعة، أو عن طريق النبي اللي كان بيقدم كلمة الله ومشورته، أو عن طريق الحكيم. الحكيم كان دوره أنه يقدم مشورات حكمة لشعبه أو للدوائر اللي هو بيخدم فيها. وسفر الأمثال ده بيقدم مشورات الله عن طريق الحكمة اللي كان سليمان هو اتعلمها وقالها أو نقلها عن آخرين. إحنا مع بعض في السفر ده نتعلم الحكمة السماوية. في أصحاح 11 اللي إحنا فيه هقرأ آية واحدة ونتأمل فيها شوية. في أمثال 11-13 بيقول: الساعي بالوشاية يفشي السر، والأمين الروح يكتم الأمر. أنا بصراحة مسمي الحلقة دي أسوأ صفة. طبعا في صفات كتيرة سيئة للأمانة يعني، وواحدة من الحاجات الكتاب المقدس بيعلمها لنا إن إحنا ناخد بالنا من خطايا وصفات سيئة عشان يبقى عندنا حكمة. الصفة السيئة دي أو أسوأ صفة الوشاية، النميمة. وسفر الأمثال اتكلم تقريبا 6 مرات عن موضوع الوشاية والنميمة. النميمة هي نقل كلام بين طرفين بغرض الإفساد بين الطرفين وإيقاع العداوة والبغضة بينهم. الوشاية بقى دي درجة أكتر شوية، هو نقل الكلام بغرض إذاء الشخص. ممكن يكون خبر صحيح، بس لما بيتنقل بطريقة خبيثة بيسبب إذاء للشخص اللي اتنقل عنه الكلام. عشان كده النميمة والوشاية صفة سيئة جدا. الوشاية حتى كمان بيعرفوها كده: نقل ما يكره نقله، سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه، وسواء كان النقل ده بالتصريح أو بالتلويح أو الكتابة أو الحركة، وده بحسب معاجم اللغة العربية. النميمة أو الوشاية نقل الكلام والكلام على الناس هم مش موجودين، ونقل الأخبار الوحشة. لما تسمع كلمة عن حد تروح تنقلها وتوقع بين الناس، دي خطية ضد الله وضد الناس، دي خطية ضد المحبة. الشخص الحكيم يقول كلام يخلي الناس تحبوا بعض، ما نقولش الكلام اللي يسبب جرح للناس وناس تكره بعض وتبغض بعض ويعمل مسافات. النميمة والوشاية خسارة كبيرة جدا، لأنها بتسبب خصومات وبتكسر علاقات، وممكن يكون الشخص اللي بيعمل كده هو السبب إن بيقدم وشاية أو نميمة. على فكرة كمان الشخص اللي عنده الصفة السيئة دي، الوشاية أو النميمة، واحدة من تبعاتها إنه بتفقد ثقة الناس فيك وفيا. لو أنا شخص بنقل كلام محدش هيثق فيا. فأمثال 16 يقول كده: رجل الأكاذيب يطلق الخصومة، النمام يفرق بين الأصدقاء. بعدم الحطب تنطفئ النار، وحيث لا نمام يهدأ الخصام. ده مثال 26. وبعدين يقول كمان تاني: الساعي بالوشاية يفشي السر. ليه بتقول أسرار الناس؟ خليك جدع كده وخليك كتوم في سرك. أنا عايز أقولك أنه واحدة من الحاجات كمان اللي الكتاب بيقول عنها أنه لا تخالط المفتح شفتيه. الشخص اللي بنقول لك كلام ما تخلطوش، وانت ما تنقولش كلام عشان الناس هتفقد ثقتها فيك. الغريبة بقى أنه كلام النميمة بيبقى حلو لودان، فبيقول كده: كلام النمام مثل لقم حلوة، وهو ينزع إلى مخادع البطن. ده في أمثال 18 على فكرة، وبيكررها في أمثال 26 كمان. الغريبة لما حد بيقول لك كلام ودنك تكبر وتبتسم ابتسامة كده حلوة وتبقى فرحان قوي. عايز أشجعك لا تقبل كلام نميمة ولا تنقل كلام نميمة. الرب معاك.

يا رب جاي بحط بين ايدك مصر. سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قادتها وكل المسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي. احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. اثق يا رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن اثق يا رب ان انت اللي بتعمل كله صالح وكله امانة من الآن وإلى الأبد. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 114.
2: عند خروج إسرائيل من مصر وبيت يعقوب من شعب أعجم، كان يهوذا مقدسه وإسرائيل محل سلطانه. البحر رآه فهرب، الأردن رجع إلى خلف، الجبال قفزت مثل الكباش والأكام مثل حملان الغنم. ما لك أيها البحر قد هربت، وما لك أيها الأردن قد رجعت إلى خلف؟ وما لكن أيتها الجبال قد قفزتن مثل الكباش، وأيتها التلال مثل حملان الغنم؟ أيتها الأرض تزلزلي من قدام الرب، من قدام إله يعقوب، المحول الصخرة إلى غدران مياه، الصوانة إلى ينابيع مياه.

في شوارع القاهرة في واحد كان ماشي بصوت عالي بيقول عبارة مشهورة يمكن بعضكم سمعها، بتقول كده: أسن السكينة أسن المقص. عبارة قد تبدو بسيطة، لكن الراجل ده من الآخر بيبيع خدمة لكل الناس الموجودين في المنطقة، إنه يسن السكاكين بتاعتهم أو المقصات. الخدمة دي مهمة جدا، للي يعرف قيمتها بيستنى الراجل ده مخصوص. النهاردة هنعرف سليمان قال إيه في سفر الجامعة عن سن السكينة.

الحكمة في سفر الجامعة معناها التعامل الواقعي مع مشاكل الحياة. واحدة من ضمن المشاكل الجميلة اللي اتكلم عنها سليمان، وأنا بسميها مشاكل جميلة لأنها بتواجهنا كلنا في حياتنا، مشكلة قد تبدو مضحكة لكنها حقيقية. بيقول كده في جامعة 10-10: إن كل الحديد ولم يسنن هو حده فليزد القوة، أما الحكمة فنافعة للإنجاح. بالمصري كده، لو واحد عنده سلاح حديد، سكينة، مقص، والسن الحديد ده تلم ما بقيش يقطع كويس، وهذا الشخص قرر انه ما يسنش السن ده، هيبقى قدامه اختيار واحد بس، انه يزود القوة اللي بيستخدم بيها الآلة دي. يعني لو في ست بيت شاطرة عندها سكينة، بس السكينة دي مع الوقت بقت تلمة وهي قررت انها ما تسنهاش، هتبقى محتاجة في كل مرة تستخدم السكينة انها تبذل مجهود عضلي اكبر عشان تقطع بنفس السكينة دي. تبدو الفكرة بسيطة وسهلة ومتكررة في حياتنا كتير قوي وبنشوفها، لكنها هي الفكرة أعمق من مجرد سكينة وسلاح. هي بتتكلم عن أنه في حياتنا محتاجين نحضر لحياتنا كويس، نحضر لمشاريعنا، نحضر لأفكارنا. المصطلح ده بتلاقوه عند العمال وعند الصنايعية وعند الناس اللي بتشتغل بإيديها. في صنايعي بيبتدي الشغل بتاعه على طول، وفي صنايعي بيفضل يحضر للشغل بتاعه. سليمان بيتكلم عن النقطة دي. لو أنت عايز تنجح في حياتك، حضر لشغلك. ممكن أنك تبتدي تشتغل على طول وتحس أنه في إنجاز، وأنك تكمل بدون صيانة دي حاجة كويسة، لكن الحقيقة هي مش حاجة كويسة. لو أنت ناوي تكمل، لو ناوي تشتغل، لو ناوي تعمل في حياتك، لازم كل شوية يبقى لك وقفتين. الوقفة الأولانية هي وقفة تحضير، وقفة تسنين، تسن السلاح بتاعك وتحضر لشغلك. والوقفة التانية هي وقفة مراجعة وصيانة. سليمان بيقول كده إنه الحديد لما تسنش هيبقى قدامك اختيار إنك تبذل مجهود زيادة. ده مجهود ضايع. ليه؟ لأن كان ممكن تستثمر المجهود ده والوقت ده إنك في 10 دقايق تسن السكينة بتاعتك، فتقدر تنجز شغلك أسرع. لكن لأنك قررت إنك تحط 10 دقايق بتاعت الصيانة دي تحت مبدأ ضياع الوقت أو وقت ملوش لازمة، فأنت بتضيع طاقتك. بدل ما تستثمر 10 دقايق من وقتك إنك تنظم حياتك وإنك تسن السكينة الموجودة في حياتك تاني، أنت مستمر تكمل بدون صيانة، في اللي بيحصل لك بتبذل مجهود، والمجهود ده مجهود ضايع. ارجع بص على الشهر اللي فات من حياتك، كم مرة وقفت الوقفتين دولة، وقفة تحضير وتخطيط، وقفة صيانة؟ كم مرة قررت إنك ترتاح، إنك تجمع طاقتك تاني، إنك تتوقف عن الجري عشان تاخد نفسك، ترتاح عشان تجري أسرع؟ الفكرة دي موجودة في حياتنا، وأنا بدعوك أنك تربطها بكل مرة تخش المطبخ، تشوف سكينة، تسأل نفسك: هل أنا حياتي تلمة؟ هل أنا ببذل مجهود على الفاضي؟ ولا أنا محتاج أقف وأعمل صيانة؟ من الجهل أنك تضيع وقتك في مجهود فاضي، أو إنك تبذل مجهود في حتة ينفع توفر مجهودك فيها، في كل مرة أنت بتضيع مجهودك في إنك تبذل مجهود أكبر بدل ما تسن السكينة بتاعت حياتك، فبتبذل مجهود أكبر عشان تستخدم حاجة تلمة، افتكر إنك مسؤول عن طاقتك. حياتنا هي إدارة طاقة قبل ما تبقى إدارة وقت. عشان كده اسمع كلام سليمان: سن السكينة، ابذل مجهودك في الاتجاه الصح عشان تكون مثمر في مدة أيام حياتك.

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

بنفتقد جدا في حياتنا للشخص اللي بيسمع، يسمع بدون ما يقاطع، يسمع بدون ما يدي نصايح مش مطلوبة، يسمع بدون ما يعلي عليك وعلى مشاكلك أو حتى على نجاحك، يسمع باهتمام وباحترام مش وهو باصص بعيد أو مش مركز معاك. الشخص اللي قرر يحكي معاك حتى لو أمور مش مهمة هو شخص واثق فيك وحاسس براحة في وجودك، ودي حاجة مش دايما بنحسها مع الناس. المستمع الجيد ده كنز لأنه حقيقي نادر.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، اعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: اهلا بيك عزيزي المستمع في آية جديدة، حق جديد، فكرة جديدة. اثق ان ربنا هيكلمك بالايمان النهاردة كلام خاص جدا. آيتنا النهاردة موجودة في متى 26 وعدد 31. الرب يسوع كان بيقول للتلاميذ: حينئذ قال لهم يسوع: كلكم تشكون في هذه الليلة، كلكم تشكون في هذه الليلة. حقيقة كلهم سكتوا، بس بطرس طلع وقال كده: إن شك فيك الجميع أنا لا أشك. الرب قال له: في الحقيقة يا بطرس هقول لك على حاجة، الليلة قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني 3 مرات. يقول له بطرس: ولو اضطررت أن أموت معك لا أنكرك. وبعدين يقول: هكذا قال أيضا جميع التلاميذ. الرب يسوع بيقول لهم: الليلة، الليلة تشكون فيا، الليلة هيكون في حاجة ضغط عليكم. فكلهم قالوا له: لا لا لا، احنا لو شك فيك الجميع. بطرس بيقول له: لا اشك، عارف لو اضطررت انا اموت معك، لو جابوا له صليب جنب صليبك مش اشك فيك. في الحقيقة مرات كتير اعتمادنا على قدراتنا وعلى امكانياتنا بيخننا في حاجات كتير. الرب لما يقول كلكم يبقى كلكم، يا بطرس انت والتلاميذ 3 سنين وتلت ماشيين معاه وبتاكلوا معاه وشايفين ايات وعجائب وشايفين قد ايه كلامه بيتحقق، وفي الاخر مرات كتير بنعتمد على ذواتنا وعلى قدراتنا اكتر ما بنعتمد عليه. كنت متوقع بطرس والتلاميذ يقول له: طب ادينا معونة، طب ادينا سندة، طب قوينا عشان ما نعملش كده، طب شدد ايماننا. لكن اعتمادنا على قدرتنا خلانا مرات كتير نقع. كم حد فينا يقول لربنا النهاردة: اديني نعمة اكون مسنود عليك وعلى كلمتك اكتر ما اكون مسنود على قدراتي وعلى امكانياتي وعلى شطرتي وعلى شجاعتي. يا رب الدين الايام اللي جاية تسند عليك، كلكم تشكون فيا، الليلة هتعدي بصعوبة وانتوا هتشكوا فيا. في الحقيقة ربنا قال لبطرس: يا بطرس النهاردة هتنكرني 3 مرات. وراح بطرس وسط الجواري وقال: معرفوش. قول الكتاب انه سب ولعن، بس المسيح بصله مش عشان يقول له: اهو مش انا قلت لك، مش انا قلت لك انك هتنكرني. لا، ده الرب بيبص له نظره مليانه بحنيه، يقول له: ما انا عارف، انا مش مخدوع فيك، انا عارف الحاله وعارف الطبيعه وعارف الامكانيه. نفسي اقول لك عزيزي المستمع انه ربنا عارف كل حاجه، ربنا عارف قدراتي وربنا عارف امكانياتي. وعلى فكره حتى اللي انت مخبياه واللي انت مخبيه عن ربنا هو عارفه، هو عارف كل حاجة، كل شيء عريان ومكشوف قدامه. على فكرة ربنا لما اختارك واختارك ما انخدعش فينا، هو عارف إمكانياتنا كويس. بس ربنا يدينا نعمة إحنا بقى نكتشف إن بدونه وبدون سندته ومعونته مش هنقدر نعمل حاجة. أنا يا رب بتسند عليك وبقولك: قويني واديني نعمة عشان أقدر أمجدك وأقدر أكرمك ومش هعتمد على نفسي مرة تاني. لكن اديني الأيام اللي جاية بدل ما أقول أنا أقول لك أنت، أنت تقدر تسندني وأنت تقدر تديني معونة. أنا من غيرك ولا حاجة، ومن غيرك ما أقدرش أعمل حاجة. يا رب أنت اللي اديتني القدرة وأنت اللي اديتني المعونة وأنت اللي هتديني السندة أكمل. ربنا يدينا نعمة الوقت اللي جاي لما ربنا يقول لنا حاجة نستقبلها من إيده ونصلي بيها، ما قولش لا أنا غيرهم أصهم وقعوا. بص الكتاب بيقول كده: من يظن أنه قائم فلينظر لألا يسقط. احنا مش أشطر من الناس ومش أشطر من اللي وقعوا، لكن ربنا يدينا نعمة نكمل معاه، يدينا نعمة نتسند عليه، يدينا نعمة الوقت اللي جاي يكون هو الحبيب والسيد والخل والرفيق اللي يكمل معانا الرحلة. بصلي من كل قلبي ان لو عندك ضعف او عندك امر خايف تعترف بيه ربنا، نفسي افاجئك واقول لك ربنا عارفه قبل انت ما تعرفه. ربنا عارف بطرس هينكر قبل بطرس ما ينكر. ربنا عارف، مش متفاجئ لأنه علمه أزلي أبدي، فعارف كل كبيرة وصغيرة. من فضلك اجر عليه وتريم في حضنه وقول له وقولي له: يا رب أنا بقول لك ارفعني واسندني عشان أقدر أكرمك وأقدر أمجدك وأقدر أكمل معاك بسندة ومعونة. أصلي ليك الوقت اللي جاي، ربنا يرفعك ويسندك ويسندك. وإلى اللقاء في أي فكرة جديدة، الرب معاك.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

واحدة من الحاجات اللي احنا معروفين بيها احنا البنات الشوبينج. اي واحدة فينا خلال الاسبوعين اللي فاتت ما اشتريتش حاجة ممكن ترفع ايديها، ما اشتريتش ولا حاجة، ده انا هديكي كاس. احنا معروفين ان احنا بنحب الشراء، على فكرة كل الناس بتحب، بس يمكن احنا اللي باين قوي ان الحاجات بتجذب نظرنا، ولدرجة انه مرات بيعملوا يعني في الابحاث التسويقيه بيعملوا الممرات اللي فيها ميك اب واللي فيها بارفانات وكده في المولات، بيعملوها في حتت معينه ضيقه عشان ايه؟ عشان عينينا تقع على كل المنتجات علشان خاطر نشتري. بس في حاجات كمان بيقعدوا يعملوا لنا فيها عروض، يقولوا لك اشتري واحد قطعه تجدي القطعه الاخرى ايه مجانا، باي 1 جيت 1 فري، وحفظنا الحته دي وانبسطنا بيها قوي. بس لو تاخدي بالك، ومن هنا ورايح حاولي تاخدي بالك الخطوط الرفيعه اللي مكتوبه من تحت، لاحظي ان في خطوط مكتوبه تحت وبتدي لك استثناءات لحاجات معينه السوق وعدك بيها او المحل ده وعدك بيها، بس مش قايل لك على الاستثناءات بتاعتها. والعالم بيعمل كده معانا يا بنات، يمكن بنقعد وقت طويل عقبال ما نوصل للاستنتاج ده، بس دي الحقيقه. بيدي لك الحاجه، بيعرضها عليكي شكلها حلو قوي، وبيقول انه اي واحده فينا معهاش الحاجه دي هتبقى خسرانه جدا، بس ما بيحكيلكيش على الحاجات الصغيره اللي هتخسريها مع العرض ده. طول النهار يقولك قيمتك في جمالك، دوري على ازاي تحلي نفسك، ولما تكبري كمان هيبتدي يقولك ازاي تحافظي على نفسك ما تتغيريش. ازاي؟ معرفش، يعني التجاعيد دي مش حاجات المفروض ان احنا نحتفظ بيها، لا انت سايبه نفسك كده ليه؟ ويفضلوا يعرضوا عليكي في حاجات، بس بيسيبوكي بعد كده حاصل لك ايه؟ هتتجنني، انا بحارب مع الوقت، طب ما انا الوقت لازم يطلع تجاعيد، طب انا لازم اكون مختلفه عن اللي جنبي، لا عايزنا كلنا اسطمبه واحده. ما بيقولكيش على الاستثناء ده، يقولك القيمه بتاعتك في اصحابك وعدد الفولورز اللي عندك على انستغرام او على تيك توك، عدد اللايكس وعدد الهجز وعدد الشيرز اللي بتيجي على البوستات اللي انت بتحطيها، ويسيبك عماله طول النهار. احنا بقينا عاملين ازاي طول النهار؟ عاملين ازاي طول النهار؟ عمالين بنصور نفسنا ونصور اكلنا ونصور صحابنا ونصور خروجاتنا اللي احنا ما بقيناش قاعدين فيها لان احنا قاعدين بنصور. وقال لك ان انت قيمتك في الحاجات دي، بس ما قالكيش على الخط الرفيع ان وانت بتعملي الحاجات دي هتحسي بوحده رهيبه، رغم انك عندك ناس كتير، عندك اصحاب كتير على السوشيال ميديا، بس انت حاسه بوحده وبفراغ. هو وعدك ان قيمتك في ده، لكن مش قايل لك قد ايه هتحسي من انت هتتجنني ان النهارده البوست بتاع النهارده ما عملش لايكس كتير. ويفضل يوعد. خشي في علاقات، افتحي نفسك للاولاد، مش مشكلة، خدي خبرة مع الولد ده عشان تتعلمي تعرفي ايه العلاقات طبيعتها ايه. وما يقولكيش قد ايه انك هتعاني بعد كده ان ذاكرتك مش هتتمسح منها العلاقات اللي تخطيتي فيها حدودك، وهتبقي حتى بعد ما تتجوزي فاكرة المشاهد المعينة اللي انت تخطيتي فيها حدودك، بس بيقولك حطتها لك انها خبرة وسايبلك الخطوط الرفيعة. ما بيقولكيش قد ايه انت هتعاني انك عايزة تنسي الذاكرة دي ومش قادرة تعملي، مش قادرة تنسيها. لكن النهاردة أنا كمان جاي أعرض عليكم بقى اللي بيدي عروض ووعود، ما هياش عرض بس، ووعود ملهاش خطوط رفيعة، اللي بيقولك أنت جميلة يا حبيبتي، ما فيكيش عيبة، ها أنت جميلة دلوقتي مش لما

تحلي في نفسك. ده اللي الله بيقوله لك، بيقوله لكل واحدة فينا. بيقول لك هو ذا على كفايا ناقشتك. عارفين التاتوز اللي احنا بنعملها بقى؟ هو بيقول لك انا ناقشتك على كفي عشان تفضلي قدامي على طول، عشان انا بحبك، عشان انت غالية عندي، ومفيش خطوط رفيعة للوعد ده. بيقول لك لا اهملك ولا اتركك. ما وعدكيش بظروف سهلة، عشان اللي بتسأل طب ما الفين وهو في من الظروف الصعبة، ما وعدكيش بظروف سهلة، لكن قال لك مش ههملك ولا هسيبك وسط الظروف دي. هيبقى عندك انهار بتعدي فيها بس انا معاكي، مش الانهار دي مش هتغمرك. وعود الرب لينا ما فيهاش خطوط رفيعة. انا شجعك تستلمي العهود دي وتستقبليها النهاردة. تقولي يا رب انا عايز استقبل حاجة جديدة ملهاش خطوط رفيعة، ملهاش استثناءات، كل ما امسك في حاجة لقيها لا دي ليها حاجات سلبية جاية وراها. وعودك يا رب ليا النهاردة استقبلها. افتحي ايدك النهاردة وقولي يا رب انا عايزة استقبل منك لحياتي والمستقبلي والامتي حاجة جديدة أعيش بيها النهاردة. زي ما الكلمات بتاعت الحدث النهاردة بتقول ليكن نور، احنا بنصلي ليكن نور على حياة كل واحدة فيكم النهاردة، كل واحدة مننا رب يتكلم بيها بنور. الترنيمة اللي جاية بتقول يسوع ملكنا في وسطينا، بنرفع لاسمه أغانينا ونقول له يا رب انت هللويا لاسمك اللي مفيش زيه، مفيش أحلى من اسمه، اللي مليان بالبركة والخير والوعود والقوة والحرية لينا. أمين.

يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة ان في مراحم جديدة. شكرا انك ثابت لا تتغير. انت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة، مش على حسب انا عملت ايه وما عملتش ايه، بعدت عنك او قربت منك، انت بتحبني محبة قوية. انت قلت اني محبتك قوية كالموت. شكرا اني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة واصبحت بنت ليك.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. في نوع من الحب ما ينفعش يتكتم. محبة يسوع مش بس بتحررك عشان ترتاح، لكن علشان تبقى نور لغيرك، زي ما بولس الرسول كده قال: لأن محبة المسيح تحصرنا. بكورنثس 6.

8:14، يعني بتدفعنا، بتخلينا مش قادرين نعيش من غير ما نوصل النور ده لكل حد لسه عايش في الظلمة. لما فعلا تدوق الحرية اللي بيديها يسوع، قلبك مش هيعرف يسكت، هتحس إنك لازم تحكي، مش وعظ لكن شهادة حية. هتحكي إزاي خرجك من خوفك، وإزاي كسر سلاسل خطيتك، زي السامرية سابت جرتها وجريت تقول تعالوا نزوروا إنسان قال لي كل شيء، اللي حررها حولها في دقيقة لأعظم رسالة حب. مش لازم تمسك ميكروفون علشان توصل رسالة ربنا، الرسالة ممكن تكون كلمة طيبة لحد مكسور، أو حضن حقيقي لحد تايه، أو حتى غفران بتقدمه للي أذاك. أوقات كتير الناس مش بتبقى محتاجة تسمع عن ربنا قد ما هي محتاجة تشوفه فيك، في هدوءك، في أمانتك، وفي محبتك اللي مش بتطلب مقابل. محبة يسوع بتوصل للناس من خلال تصرفاتك، صورتك. أوقات الناس مش محتاجة تسمع كلام عن ربنا قد ما محتاجة تشوف ربنا فيك. أنت نفسك بقيت الرسالة اللي العالم بيقراها. يسوع بيدعونا النهاردة نكون شهود للحب المحرر ده، مش بالكلام بس، لكن بالحياة اللي بنعيشها وبنشهد بيه عنها. كل قرار نقي بناخده، كل تضحية بنعملها، هي رسالة مكتوبة بروح الله الحي. العالم بيئن مستني يشوف أحرار عشان يصدق إن في محرر. أنت النهاردة سفير لأعظم ملك محرر. أنت النهاردة بقيت الرسالة اللي الناس بتقراها، زي ما الكتاب بيقول أنتم رسالتنا مكتوبة في قلوبنا لا بحبر بل بروح الله الحي. كورنثوس الثانية 3:2. خليك النهاردة سفير للحب المحرر. كل ابتسامة صادقة، كل قرار نقي بأمانة بتاخده في شغلك، في حياتك، في بيتك، كل مرة بتسند فيها حد، انت كده بتكتب سطر جديد في رسالة الله للعالم، سيستم جديد ناجح في صورة الله وإرادته الصالحة، بتجيب ملكوته على الأرض وتبدل سيستم العالم الفاسد. يا رب يسوع، شكرا لأنك حررتنا، ما تسيبناش نحتفظ بالكنز ده لنفسنا. ادينا يا رب قلب خادم وحياة بتنطق بجمالك بتحريرك. خلينا نكون نور في وسط العالم ورسائل حب مكتوبة بإيدك الطهرة. خليك فينا، نور بينا ليأتي ملكوتك. آمين.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد لمكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. النهاردة كنت حاسة إنه داخل عليا كده مشاعر سلبية، وكان نفسي بحقيقي إن الموضوع ما يكملش وإني ما أقعش تحت المشاعر دي ولا تأثر عليا. فحسيت إن يسوع مشجعني بالروح القدس اللي فيا إني أهاجم عدو الخير اللي عاوز يعطلني. فكنت بقوله كده: في اسم يسوع وبسلطان دمه بنتهر كل قوة منك يا عدو الخير عايزة تدخلني في إحباط أو قلق أو مشاعر سلبية. بنتهر كل ده في اسم يسوع وبسلطان دمه. بعلن اني حرة في يسوع اللي اخذ كل اللي ليا وفيا واداني كل اللي ليه وفيه. ويسوع مفيش فيه خالص غير سلام وفرح وراحة وإيجابية وانطلاق، حرية وبر وحياة، حب ومسرة حقيقية. فعلا كل اللي في يسوع هو كل اللي موجود في رسالة فيلبي: حق وجليل وعادل وطاهر ومصر وصيته حسن. وده اللي لازم أنا كمان أفتكر فيه، وده كل اللي جوه يسوع، ده قلبه الكامل ناحيتي، وأنا بتمسك بكل حاجة جوه يسوع وبرفض اللي دخل جوايا مش منه في غفلة مني أو كسل، وجاية بقوة ومعونة الروح القدس وبسلطان البنين اللي خدته في المسيح أنظف فكري ومشاعري وقلبي من أي حاجة ترمت عليا من عدو الخير وأنا قبلتها. كل إحباط وشكاية على نفسي أو على الآخرين، كل مخاوف أو قلق ومعنويات مهزومة أو يأس من أوضاع معينة، أرفض الكل في اسم يسوع، وأعلن قدام كل الكائنات في العالم الروحي والمادي إني حرة في المسيح. ليا الحق أفرح، وليا الحق أنطلق، وليا الحق أستقبل حضور يسوع الإلهي بالروح القدس في قلبي. ليا الحق، كل الحق، إني أقابله وأسمع صوته واستمتع بقعدتي معاه. ليا الحق أرتاح فيه ويخرج مني كل اللي تسرب من عدو الخير جوايا. أشكرك لأني فيك مش بس منتصرة، لكن أعظم من المنتصرة. أشكرك لأني بالفعل ماشية في موكب جيش الغالبين، لأن ملكي وقائدي غلب بالفعل، واللي بعمله دلوقتي إني بفعل الغلبة والنصرة دي في حياتي. أنا مع الجيش الفايز في المعركة وفي الحرب كلها، ملكي منتصر. والكلمات اللي مكتوبة في كورنثوس الثانية أصحاح 2 وعدد 14 بتقول: ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان. يا رب وسع مداركنا عشان نثبت في الحقيقة دي، إننا ماشيين في موكب نصرة دائم، ونقدر نعيش منتصرين كل حين مش في أوقات معينة. ما تخليش الحقيقة دي تهرب مننا ونضعف ونشك ونبقى جنود مهزومين جوه جيش منتصر. حسيت ربنا بالروح القدس بيقول لي: الحقيقة المهمة دي إبليس عايزها مخفية عن عيون ناس كتير من ولادي، وكأن النصرة والهزيمة معتمدة عليهم هم شخصياً. في عالم الروح الأمر مختلف، المسيح انتصر بالفعل وحسم المعركة الكبيرة مع عدو الخير. فأنت بتحارب مش من موقف ضعف ولا هزيمة، لكن من موقف قوة ونصرة انتصرها ليك المسيح خلاص. وبموجب النصرة دي أنت بتخرجه من كل أراضي حط رجله فيها جواك ورفع علمه، بتروح وتفكره أنه مهزوم وأنه ملوش سلطان يعمل كده، وبتشيل العلم اللي حطه، وبتعلن حريتك الكاملة في المسيح، وبتعلن سيادته عليك وإنه كل ما فيك ملك ليسوع اللي دفع الثمن كامل. فأنت بتحارب حرب المنتصر مش المهزوم أو اللي لسه مش عارف. دي نقطة مهمة قوي في الحرب الروحية، أنت كسبان بالفعل مش لسه هتكسب، وإبليس عارف إنك كسبان، والسما عارفة إنك كسبان. المشكلة بتكون إن أنت اللي مش عارف إنك كسبان، أو عارف بذهنك لكن مش مفعل الحقيقة دي جواك وعايش بيها. وإبليس بيدخل بكذبه عليك ويبص على حالك وإنت مش مدرك حقيقتك للآخر، وتصدق كذبه وتلاقي روحك مهزوم وإنت مش عارف. أنت محتاج تدخل الكلام والحق ده جواك وتقوله لنفسك كل يوم. ما تبصش على وضعك أو ضعفك أو حتى هزيمتك مرات في معارك صغيرة. الحرب الأساسية الكبيرة يسوع انتصر فيها على نفس العدو ده، وتقدر تثبت في النصرة دي وتاخد وضعك فيها وتمتلك القدرة وانت لابس السلاح الكامل، فتعرف تنتصر وتنتصر في المعارك الصغيرة التانية. وأول حاجة إنك تمسك في الحق ده اللي بيقولك إنك منتصر وماشي ورا القائد المنتصر، فيفقد كل كذب من عدوك سلطانه على حياتك، وتعيش بسلطان وبقوة الحق المعلن ليك، مش بالظروف والأحداث اللي حواليك اللي عايزة تجرك لورا. اعلن انت مين في المسيح وهو عمل ايه عشان انت تعيش منتصر مش مهزوم. والأحداث والظروف الصعبة ايا كانت هتبقى القوة الدافعة ليك لما تنتصر من جواك عليها، وتقدر تعبر جواها حتى لو ما تغيرتش بس فقدت تأثيرها السلبي المحبط عليك. بولس قال الكلمات دي اللي بتعلن انك في كل الأحوال ومهما كان شكلها وقدرتها ممكن تفضل ثابت في حب يسوع ومنتصر. في رسالة روميا وأصحاح 8 والأعداد من 35 ل39 بتقول كده بالترجمة المبسطة: فمن يقدر أن يفصلنا عن محبة المسيح؟ أتقدر على ذلك الضيقات أم المشقات أم الاضطهادات أم الجوع أم العري أم الأخطار أم الموت بالسيف؟ فكما يقول الكتاب إننا من أجلك نواجه خطر الموت طوال النهار، ونحن محسوبون كغنم للذبح، غير أننا في كل هذه الشدائد منتصرون انتصاراً مجيداً جداً من خلال ذاك الذي أحبنا. أنت عندك نصرة، وده الحق اللي لازم تصدقه وتعلنه وتعيشه وتمسك فيه وترفعه عالي قدام نفسك وقدام العدو عشان تقدر تعيشه كحق ليه سلطان على حياتك. فمش الظروف اللي هتحدد، ولا مشاعرك ولا فكرك بيقولك إيه، ولا عدو الخير بيقولك إيه. الحق والعمل اللي اتعمل عشانك في الصليب، القيامة المنتصرة عشانك، وحب المسيح الثابت ليك واللي مفيش قوة مهما كانت تقدر تفصلك عنها إذا أنت مصدقها بكل قلبك، هي دي اللي هتحدد أنت منتصر ولا مش منتصر، وتخليك تعرف تعيش نصرتك. وإذا حتى اتهزمت في معركة تقوم بسرعة وانت متأكد انك بالمسيح اللي فيك ومعونة وقوة الروح القدس عندك كل اللي يأهلك تعيش منتصر، فتقدر تقاوم وما تستسلمش لروح الضعف والهزيمة لأنها مش ليك. اللي ليك روح القوة والمحبة والنصح اللي تمشي معاك الطريق وتفكرك طول الوقت انك مش بتحقق نصرة، انت منتصر بالفعل في المسيح، انت بتمارس النصرة. فكروا بعض بالحقائق دي وشددوا بعض الأيام دي. ناس كتير خيرة في الوقت ده وقاعدة في أرض الهزيمة محتاجين سندة ووقفة. قوموا وقوموا اللي حواليكم، ساعدوهم يشوفوا اللي ليهم في المسيح، شددوا الأيادي المسترخية والركب المرتعشة، ثبتوها، قولوا لخائفي القلوب تشددوا ولا تخافوا، هو ذا إلهكم، الانتقام يأتي، جزاء الله هو يأتي ويخلصكم. مكتوبة كده في الترجمة المشتركة. شددوا الأيادي المسترخية وثبتوا الركب المرتجفة، قولوا لمن فزعت قلوبهم تشددوا ولا تخافوا، ها إلهكم آتي لخلاصكم، يكافئكم على أمانتكم وينتقم لكم من أعدائكم. وبالفعل تمم الكلام ده وانتقم من عدو الخير ليكم في الصليب. عيشوا متشددين بإلهكم وشددوا الخائرين اللي حواليكم، وما تخافوش، اللي معاكم أقوى وأعظم.

يا رب يسوع، أشكرك لأنك صالح، أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. يا رب العالم صعب وساقط، احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية. لكن يا رب نثق ان انت امين وصالح وثابت، انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب جاي نطلب سلام ليس كما يعطي العالم، ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف، لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك، تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب اشكرك لانك امين من الازل والى الابد، رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن انت امين للنهايه. امين.

0: ايه لا ما مش عارف، لا ما خنوق، مش عارف، زهقان بس شويه، مش هينفع.
1: لا لا
2: زهقان من نفسي.

اهلا منورين، احنا في برنامج ابانا الذي، وانا اموله. كل ما افكر ازاي ابويا السماوي هو صنع الخيرات الاعظم، كل ما استغرب هو ليه مهتم بيا. انا الانسان اللي ترك المحبه الاولى وكسر الوصيه، انا الانسان اللي اتهم ربنا انه سبب في العصيان لما قلت له هي دي المرأة اللي انت اديتها لي هي سبب في الخطية. أنا الإنسان اللي أسهل حاجة عنده أرفض العطية والنعمة اللي اديها لي ربنا. إزاي اهتم وخلق لي الطبيعة وأخضع لي الحيوانات؟ إزاي اداني الحواس عشان أقدر أستمتع واستلذ بالأكل، وأقدر أستمتع واستلذ بتفاصيل كتير في الحياة؟ اداني حاسة النظر عشان أقدر أبص على الحاجات الجميلة، حاسة الشم، حاسة اللمس، اداني كمان الجنس عشان أقدر أستمتع وأنا بأكثر وبجيب أولاد. كل دي حاجات هو اهتم بتفاصيل كتيرة عشان يخليني فرحان ومستمتع بحياتي. مش بس كده، اهتم بخلاص نفسي، اهتم بفرحي وبسلامي. إزاي عمره ما بخل عليا وفاض عليا بالعطايا الجسدية والنفسية والروحية؟ هو فعلا صانع الخيرات، وفعلا أب يهتم وبيرعى ويتوجني على الخليقة كلها، وأنا بشكره على اللي فات وعلى الآتي. بشكره على الأوقات اللي شالني فيها، سندني وعضدني وسطر عليا. بشكره على الخيرات اللي عمري ما كنت أتمنى تبقى عندي. بحمد اسمه وارفعه عليا. انت فعلا اب حقيقي، ما بتبخلش ولا بتعير، وبتملى المخازن بكل خير. اشكرك يا رب. عايزه اراجع معانا كده المشهد او المثل بتاع الابن الضال. في حته كده لمساني قوي لما الاب قال لابنه: يا ابني انت معي في كل حين، وكل ما لي فهو لك. الايه دي او الشاهد ده ما تقالش للابن الضال ولا حتى للابن الكبير صدفة، ده بيتقال لكل واحد فينا. كل ما هو لي فهو لك، كل ما هو لي فهو لك، مش بس العطايا الجسدية والعطايا اللي على الأرض والعطايا الوقتية. الآب وعدني ووعدك، الآب اللي هو صانع الخيرات، الآب وعدني ووعدك بخيرات مش بس وقتية زمنية، لكن بخيرات وبركات في الحياة الآتية.

يا رب جاي بحط بين ايدك مصر. سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قادتها وكل المسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا يا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا يا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي. احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. أصدق رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن أصدق رب ان انت اللي بتعمله كله صالح وكله امانة من الآن وإلى الأبد. آمين.

بشكرك يا رب إنك ماشي الطريق خطوة بخطوة، ماسك إيدينا وسندنا. بشكرك إنك أقوى من كل مرض أو إحباط أو اكتئاب، أنت أقوى من الظروف يا رب، أنت فوق الكل. مش عارفين النهاية بتكون إزاي، لكن فيك النهاية مضمونة، وده اللي مدي سلام. اجعل من قصتي يا رب قصة مجدك وتعليك.

شكرا يا رب على أمانتك معانا رغم إن احنا ما نستحقش. شكرا إنك بتدي معنى للحياة وقيمة لوجودي. زمان من واحنا صغيرين كنا بنرنم وقت ما بنيجي ناكل في المؤتمرات ترنيمة بتاعت شكرا شكرا لله من أجل جميع عطاياه، وكانت دايما بتفرق معايا الحتة اللي بتقول شكرا شكرا لربي، ده خيره علينا كتير وهو فعلا خيره علينا كتير.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أعزائي وأحبائي مستمعي راديو الحياة الأفضل في كل مكان، برحب بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. إحنا مع بعض في تأملات في سفر الأمثال. في العهد القديم عموما كان مجمل الحق الإلهي بيعلن بثلاث طرق: عن طريق الكاهن اللي بيعلم الناس الشريعة، أو عن طريق النبي اللي كان بيقدم كلمة الله ومشورته، أو عن طريق الحكيم. الحكيم كان دوره إنه يقدم مشورات حكمة لشعبه أو للدوائر اللي هو بيخدم فيها. وسفر الأمثال ده بيقدم مشروط الله عن طريق الحكمة اللي كان سليمان هو اتعلمها وقالها أو نقلها عن آخرين. احنا مع بعض في السفر ده متعلم الحكمة السماوية. في أصحاح 11 اللي احنا فيه هقرأ آية واحدة ونتأمل فيها شوية. في أمثال 11-13 بيقول: الساعي بالوشاية يفشي السر، والأمين الروح يكتم الأمر. أنا بصراحة مسمي الحلقة دي أسوأ صفة. طبعا في صفات كتيرة سيئة للأمانة يعني، وواحدة من الحاجات الكتاب المقدس بيعلمها لنا إن احنا ناخد بالنا من خطايا وصفات سيئة عشان يبقى عندنا حكمة. الصفة السيئة دي أو أسوأ صفة الوشاية، النميمة. وسفر الأمثال اتكلم تقريبا 6 مرات عن موضوع الوشاية والنميمة. النميمة هي نقل كلام بين طرفين بغرض الإفساد بين الطرفين وإيقاع العداوة والبغضة بينهم. الوشاية بقى دي درجة أكتر شوية، هو نقل الكلام بغرض إذاء الشخص. ممكن يكون خبر صحيح، بس لما بيتنقل بطريقة خبيثة بيسبب إذاء للشخص اللي اتنقل عنه الكلام. عشان كده النميمة والوشاية صفة سيئة جدا. الوشاية حتى كمان بيعرفوها كده نقل ما يكره نقله، سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه، وسواء كان النقل ده بالتصريح أو بالتلويح أو الكتابة أو الحركة، وده بحسب معاجم اللغة العربية. النميمة أو الوشاية نقل الكلام والكلام على الناس هم مش موجودين، ونقل الأخبار الوحشة. لما تسمع كلمة عن حد تروح تنقلها وتوقع بين الناس، دي خطية ضد الله وضد الناس، دي خطية ضد المحبة. الشخص الحكيم يقول كلام يخلي الناس تحبوا بعض، ما نقولش الكلام اللي يسبب جرح للناس وناس تكره بعض وتبغض بعض ويعمل مسافات. النميمة والوشاية خسارة كبيرة جدا، لأنها بتسبب خصومات وبتكسر علاقات، وممكن يكون الشخص اللي بيعمل كده هو السبب إن بيقدم وشاية أو نميمة. على فكرة كمان الشخص اللي عنده الصفة السيئة دي، الوشاية أو النميمة، واحدة من تبعاتها إنه بتفقد ثقة الناس فيك وفيا. لو أنا شخص بنقل كلام محدش هيثق فيا. فمثال 16 يقول كده: رجل الأكاذيب يطلق الخصومة، النمام يفرق بين الأصدقاء. بعدم الحطب تنطفئ النار، وحيث لا نمام يهدأ الخصام. ده مثال 26. وبعدين يقول كمان تاني: الساعي بالوشاية يفشي السر. ليه بتقول أسرار الناس؟ خليك جدع كده وخليك كتوم في سرك. أنا عايز أقولك أنه واحدة من الحاجات كمان اللي الكتاب بيقول عنها أنه لا تخالط المفتح شفتيه. الشخص اللي بنقول لك كلام ما تخلطوش، وانت ما تنقولش كلام عشان الناس هتفقد ثقتها فيك. الغريبة بقى انه كلام النميمة بيبقى حلو لودان. فبيقول كده: كلام النمام مثل لقم حلوة، وهو ينزع الى مخادع البطن. ده في امثال 18 على فكرة، وبيكررها في امثال 26 كمان. الغريبة لما حد بيقول لك كلام ودنك تكبر وتبتسم ابتسامة كده حلوة وتبقى فرحان قوي. عايز أشجعك لا تقبل كلام نميمة ولا تنقل كلام نميمة. الرب معاك.

يا رب جاي بحط بين ايدك مصر. سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قادتها وكل مسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي. احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. أثق يا رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن أثق يا رب ان انت اللي بتعمله كله صالح وكله امانة من الآن وإلى الأبد. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 118.
2: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. ليقل إسرائيل إن إلى الأبد رحمته، ليقل بيت هارون إن إلى الأبد رحمته، ليقل متق الرب إن إلى الأبد رحمته. من الضيق دعوت الرب فأجابني من الرحب، الرب لي فلا أخف، ماذا يصنع بي الإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بأعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان، الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي، باسم الرب أبيدهم، أحاطوا بي واكتنفوني، باسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي مثل النحل، انطفأوا كنار الشوك، باسم الرب أبيدهم. دحرتني دحورا لأسقط، أما الرب فعضدني. قوتي وترنمي الرب، وقد صار لي خلاصا. صوت ترنم وخلاص في خيام الصديقين. يمين الرب صانعة ببأس، يمين الرب مرتفعة، يمين الرب صانعة ببأس. لا أموت بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. تأديبا أدبني الرب وإلى الموت لم يسلمني. افتحوا لي أبواب البر، أدخل فيها وأحمد الرب. هذا الباب للرب، الصديقون يدخلون فيه. أحمدك لأنك استجبت لي وصرت لي خلاصا. الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية. من قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، نبتهج ونفرح فيه. آه يا رب خلص، آه يا رب أنقذ. مبارك الآتي باسم الرب، باركناكم من بيت الرب. الرب هو الله وقد أنار لنا. أوثق الذبيحة بربط إلى قرون المذبح. إلهي أنت فأحمدك، إلهي فأرفعك. احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته.

واحدة من الأمور اللي بنشوف فيها حكمة الله وقدرته وعظمته هي ثبات المواسم في الدنيا. من أول مواسم السنة اللي هي صيف، خريف، شتاء، ربيع، للساعات بتاعت النهار، الليل والنهار، وإنهم بيجوا ورا بعض، للفواكه والنباتات اللي بتطلع كل حاجة في موسمها. الله حط مواسم ثابتة، حتى الفيضانات والأمطار، الطبيعة اللي حوالينا ليها توقيتات ثابتة. الموضوع ده مش من فراغ، الموضوع ده رسالة لكل حكيم قاعد تحت سقف بيته.

السؤال اللي بيسأله سليمان هنا هو يعمل إيه الحكيم في نهاية الصيف وهو قاعد تحت سقف بيته؟ ممكن يبدو سؤال عادي، عادي قاعد تحت سقف البيت، لكن في الطبيعة بتاعت زمان الحكيم في نهاية الصيف الشخص العاقل لازم يتأكد إن السقف بتاع بيته مستعد للمطر اللي جاي. بيقول كده سليمان في جامعة 10 وعدد 18: بالكسل الكثير يهبط السقف وبتدل اليدين يكف البيت. الإنسان لو كان كسول اللي هيحصل سقف البيت هيقع، لأنه سقف البيت محتاج صيانة مستمرة. كمان لو الإنسان ده كان زي ما بيقول كده تدلي اليدين، يعني إنسان ما عندوش مبادرة، مش بيبادر، مش بيبتدي، هو اللي هيحصل يكف البيت. يكف البيت يعني البيت يتملي مطرة. مع نهاية الصيف لو رب الأسرة الراجل الموجود في البيت ما طلعش يطمن على السقف بتاع بيته وتأكد إنه كل حاجة تمام وإنه مسدود وإنه مش هدخل مية الشتاء، البيت ده حاله هيكون مختلف في الشتاء، البيت ده هيكون صعب، هيكون سبب أمراض وكآبة وتعاسة مش بس لصاحب البيت لكن لكل أفراد الأسرة. الله سمح إن يبقى فيه توقيتات ثابتة للمطر وللصيف وللشتاء عشان إحنا نتعامل قدام التوقيتات دي. مع نهاية الصيف أنا لازم أعمل تشيك أب للسقف بتاع بيتي، لازم أطمن إن كل حاجة تمام. لو ما عملتش حسابي قبل موسم المطر غالبا مش هعرف أعمل حاجة لما يجي المطر. سليمان اتكلم عن الكسل كتير جدا في سفر الأمثال، لأن الكسل هو إن كفة الراحة زادت عن كفة الشغل. تفسير إن الكسل الكتير السقف بيقع إن الكسل المستمر في إدارة الأمور والواجبات اللي لازم أعملها بيؤدي إلى تدهور الحياة المنزلية والبيت والشغل. عدم النشاط معناه إنه في ضعف في الأسرة وفي البيت. القصور عن العمل وعدم المبادرة اللي هي تدلي اليدين، أنا حاطط إيديا جنبي مش بعمل حاجة، حاطط إيديا في جيوبي مش باخد خطوة رغم إن عارف إن الموسم جاي، إن ده هيحصل عليا في المستقبل، رغم إن الطبيعة بتقولي خلي بالك في مطر جاي استعد، ده بيؤدي إلى إيه؟ بيؤدي إلى تعاسة ليا وللمسؤول عنهم كمان. الإدارة الشخصية والمسؤولية والالتزام والتطابق مع مواسم الحياة ده أمر أساسي لحياة مستقرة. الكسل مش مجرد تقاعس مؤقت لكنه حاجة بتؤدي إلى تدهور مستمر في الأمور الأساسية. الكسل الروحي كمان بيؤدي إلى ضعف الحياة الإيمانية. الكسل أمر سليمان ما كانش بيحبه، عشان كده بيقول لكل حكيم خلي بالك الحياة فيها مواسم، من ضمنهم موسم اسمه موسم المطر. قبل ما المطر ينزل على حياتك، قبل ما المطر ينزل على بيتك، اتأكد إن سقف بيتك سليم. من فضلك خد مبادرة، حرك إيديك من جنبك وخد خطوة إنك تتأكد إنك أنت والمسؤول عنهم هتقضوا وقت الشتاء بأمان. الحكمة بتتطلب نشاط مستمر ومسؤولية شخصية عشان تحافظ على كل حاجة مهمة سواء جسديا أو روحيا. استعد للمواسم اللي جاية في حياتك، عيد النظر لسقف بيتك، حرك إيديك من جنبك، اعتبرها دعوة إنك تخرج من دائرة الراحة المفرطة إلى العمل مدة أيام حياتك.

احنا مصدقين ان انت موجود في الوسط النهارده لانك انت اله حي موجود. احنا رب مش بنضارب الهوى، لكن انت حاضر في الوسط. انت خالق المسكونه وكل ما فيها، الارض وكل ما عليها، البحار وكل ما فيها، انت تحييها كلها. انت هو الاول والاخر، الالف والياء، البدايه والنهايه. انت هو صخر الدهور، انت اللي تقول كلمه كن فيكون. جايين النهارده نخضع ليك ونسجد لاسمك القدوس. انت الاله الحي وحدك، ليك كل الكرامه والمجد والسلطان والعظمه. تسبحك يا رب جميع الامم وجميع الالسنه تقف قدامك وتعترف بملكك. تعالوا النهارده نهتف ليه ونرفع قلوبنا بيه.

0: يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة إن في مراحم جديدة. شكرا إنك ثابت لا تتغير. أنت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة، مش على حسب أنا عملت إيه وما عملتش إيه، بعدت عنك أو قربت منك. أنت بتحبني محبة قوية، أنت قلت إني محبتك قوية كالموت. شكرا إني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة وأصبحت بنت ليك.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

نتحدث كثيراً عن المبادئ المسيحية، لكننا أبعد ما يكون عن معايشتها. فسمعنا كثيراً عن النعمة، لكننا جعلناها رخيصة. نرنم كثيراً عن العبادة، وما زلنا نعبد الأنا والذات. نتناقش في هلاك المؤمن من عدمه، ونحن هالكون في استسلامنا للخطية. نسمع كثيراً عن الشفاء، لكننا ما زلنا مرضى روحيين.

ولكن يشتاق الله لأشخاص حقيقيين، أشخاص يدركون مدى ضعفهم ويدركون أيضا مدى قوته، أشخاص لا ينكرون مرضهم وألمهم ولا ينكرون أيضا هذا الدور في تشكيل حياتهم، أشخاص لا يعيشون على المسكنات الروحية لكنهم يسيرون معه الرحلة كل يوم مهما كانت مجهدة ومكلفة، أشخاص يفرحون ويتألمون، يبكون ويشجعون ويتشجعون، ويسقطون ويقومون، ييأسون ويتقدمون، لكنهم دوما ينمون. حينها يجد الله راحته فينا، حينها يعيد الله أمجاد الكنيسة الأولى بكل ما تحمله من معنى.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، اعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: اهلا بيك عزيزي المستمع في آية جديدة وفكرة جديدة من كلمة الله، انجيل لوقا اصحاح 9 وعدد 23. وقال للجميع: ان اراد احد ان ياتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. تحدي رهيب اسمه تحدي التبعية، كلفة التبعية أو تمن التبعية. رب يسوع قال إن أراد أحد، الموضوع اختياري، الموضوع مش إجبار أو لوي دراع، لكن ربنا بيقول لك لو عايز، إن شرطية، اللي عايز. إن أراد أحد أن يتبعني، أن يأتي ورائي، يعني الرب بيقول اللي عايز يتبعني نمرة واحد يكون هو في الخلف وأنا في الأمام. ياما مرات إحنا اللي بنخطط ونقول لربنا هو اللي يمشي ورانا. والناس حطوا مثل عندنا مشهور قوي في اللغة العربية، أنه العبد في التفكير وربنا في التدبير. يعني أصل ربنا مزنوق في فكرة فأنا اللي أفكر له وخطط له وهو عليه ينفذ. لا، التبعية الحقيقية هو قدام وأنا وراه، أنا تحت أمره في كل اللي يقوله. يأتي ورائي، هو السيد. أول حاجة تعلن خضوعك للسيد، للقائد، الجنرال العظيم، السيد قائد التبعية، يبقى هو في الأمام. اوعى تكون أنت اللي في الأمام والرب وراك، لا، يسوع أمامي، العالم في خلفي أو ورائي. يأتي ورائي. بس الحاجة التانية في تمن التبعية، ينكر نفسه. في زمن في الناس بيدوروا على كل واحد على نفسه، مرات نسأل ناس فينك، أنا بكون نفسي، واحد تاني يقول أصلنا مش لاقي نفسي أصله، وكل واحد فينا بيدور على نفسه. لكن رب النهاردة بيقول ينكر نفسه، ينكر نفسه. العالم يبحث عن إثبات الذات، لكن في الملكوت ربنا بيقول العالم يبحث عن على إثبات الذات، بس احنا كمان بذل وإنكار الذات. ينكر ذاته، ينكر نفسه، يقول كده ويحمل صليبه. كم يوم يا رب؟ يوم في السنة، يوم الجمعة العظيمة، ولما نفتكر الصليب، قال لا، كل يوم 365 يوم أو 66 يوم يحمل صليبه ويتبعني. أنا نفسي أقول إن التبعية مكلفة. نفسي أقول لك وانت بتسمعنا عزيزي المستمع، اخشى عليك وعلى نفسي نكون نريد مسيحية بلا صليب، مسيحية بلا ألم. الرب قال في التبعية في الحقيقة ثلاث حاجات مهمين: انه السيد يكون في الأمام وانت في الخلف. في التبعية ان تنكر نفسك، تنكر نفسك، تنكر نفسك، ويكون السيد هو موضوع الافتخار. لكن الحاجة الثالثة، تشيل كل يوم الصليب، فكر الألم، وإنك كل يوم شهادة عن عمل المسيح لحياتنا، وتمشي وراه، تمشي وراه كل يوم، كل يوم، كل يوم الصبح تسلح بالنية دي، كل يوم الصبح شايل الصليب وأنا رايح الشغل، وأنا خارج مع أصحابي، وإنتي واقفة في المطبخ وإحنا بنتحرك، كل يوم شايل صليب وبتبعه. رب يدينا نعمة عن تمن التبعية. انت عايز تعمل ايه؟ تتبعه؟ طب من فضلك، من فضلك قول له اديني نعمة اكون خلفك وتحت امرك، واديني نعمة كمان كل يوم ادور على شخصك مش على نفسي، انكر نفسي، لكن كل يوم احمل صليبي واشهد عنك وعن عملك، واتسلح بالنية دي الى يوم مجيئك وأنا بخدمك. وإلى اللقاء في آية جديدة وفكرة جديدة، والرب معك.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

يا رب جاية وبقول مع بولس: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب بطلب أن سلامك يا رب اللي بيفوق كل عقل يحفظ قلبي وفكري، يحفظ يا رب ذهني. يا رب بصلي أن كل أفكار إبليس يا رب يسوع اللي بيحاول يرميها عليا تكون يا رب بتتهزم، ويكون يا رب دمك بيغطيني من كل جهة، فما يقدرش إبليس يدخل بأي فكرة من عنده. أمين.

هنقرأ مع بعض ثلاث أجزاء من الكتاب المقدس. ما أحوجنا للكلمة اللي تغسلنا. هنقرأ بصوت عالي، الكلمات هتطلع قدامكم على الشاشة، وهنقرأ بغض النظر عن النحو. أنا عارف الشعب المصري مش بحب النحو قوي، بس هنقدم الكلمات دي للرب، خليها تغسلنا الأيام دي. ما أحوجنا للكلمة دي اللي تغسلنا. أوكي، تعالوا نبتدي بمزمور 46. ممكن نقف احتراما لكلمة الرب ونسمع أصواتنا عالية وإحنا بنقول مع بعض. أوكي، أول مزمور هيظهر قدامنا على الشاشة، مزمور 46، الشاشة اللي برا. أوكي، 1 2 3. وجد شديدا، لذلك لا نخشى، ولو تزحزحت الأرض ولو انقلبت الجبال إلى تعج وتجيش مياهها، تتزعزع الجبال بطموها

أمين. تعالوا نشوف في العهد الجديد عشان المزمور ده قديم. تعالوا نشوف في رومية 8 بولس الرسول بيقول لنا إيه. مستعدين؟ يلا. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ شدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فأني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. هللويا، أمين. المزمور الأخير ده كلنا حافظينه عن ظهر قلب وإحنا صغيرين، مزمور الراعي. عايز بس وإحنا بنقرأ نشوف الأفعال اللي بيعملها الراعي، تمام؟ وقبل ما نوصل على آخر آية بس هنقف ثانية هقول لكم حاجة، لكن تعالوا نقرأ الراعي الصالح هيعمل إيه. 1 2 3 قربوا راعية فلا يعوزني شيء، في مراع خضر بيعمل إيه؟ يربضني، إلى مياه الراحة يريدني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر.

0: لقاء في برنامجكم اليومي جديد في جديد مع احلى الاغاني والاتصال اونلاين. ما ننساش اي حاجه نبعتها للبرنامج لازم تكون جديده لنا. معنا اتصال. الو، مين معايا؟
1: شيرين.
0: اهلا شيرين، في ايه جديد النهارده؟
1: ما فيش جديد.
0: طيب برنامجنا جديد في جديد، هنعمل ايه؟ شيرين
1: ويش جناحي لسه بيه.
0: طيب

هايلة، حلوة صحيح. ومعانا اتصال جديد من رامي، ومعاه شعر هو اللي كتبه عن الحياة، وهو بيأيد كل اللي قدمته شريف، وهنسمعه بعد الفاصل.

0: ودلوقتي معانا رامي. اتفضل يا رامي.
1: اقول الشقه؟
0: اه اتفضل.
1: ليه دايما بفكر فيكي؟ مش عارف ليه على طول مشغول بيكي. انت ايه، معايا ولا ضدي؟ مش عارف انت ايه، عجيبه يا دنيا، محدش مستريح معاكي، كلنا بنفكر فيكي، كلنا مشغولين بيكي. وانت يا دنيا بعيد، كلنا شايفين كفايتنا فيكي، وانت مش عاوزه تدينا. طب لما انت كده ليه لسه بفكر فيكي؟ ليه لسه عايش ليكي؟ انا عايز ادور على حاجه غيرك اعيش لها، انا عايز اعيش لحاجه تستحق اعيش لها.

أهلا بيكم في برنامج كلمة وصلوة، البرنامج اللي دايما موجود علشان نتقابل فيه مع بعض من كل حتة في العالم، جسد المسيح، نتقابل فيه مع ربنا اللي بيحبنا الطيب اللي قلبه فعلا بيسعنا كلنا وحضنه بيحتوينا جميعا. عندي طلبات كتيرة من الصلاة نفسي أقراها معاكم ونصلي بيها مع بعض ونتشجع لما نسمع أخبار لإخواتنا في استجابات للصلاة، لأن إحنا لا نضرب الهوى لكن بنكلم ملك الملوك ورب الأرباب. طلبة صلاة من أجل بابا في المستشفى، الضغط عالي جدا ومش بينزل، أمين هنصلي له. حد تاني بيقول محتاج صلاة من أجل بيتي بالشفاء والسلام، والرب يرجع ويرفع كل علاقات مكسورة باسم الرب يسوع. حد تاني بيقول محتاج طلبة صلاة لأجل نسبة الحساسية للاستنشاق عندي عالية جدا. وحد تاني بيقول كنت محتاجة طلبة صلاة من أجل خالي، وكاتب اسمه، داخل عملية خطيرة بكرة، إن الرب يكون معاه ويخرج منها على خير. أنا عايز أحط كده كل طلبات الصلاة من أجل الأمراض وأصلي أقول له يا رب أنت شايف الوجع قد إيه، شيء صعب يا رب، لمين نروح وإنت الإله، أنت اللي عندك الشفاء، مكتوب كده الذي بجلدته شفيتم، أنت دفعت ثمن الشفاء لينا على الصليب، أشكرك منك حاسس بألمنا حتى لو الشفاء متأخر يا رب، أنت إيدك الجميلة اللي تطبطب وتشجع وتقول لنا أنك موجود، ما تسيبناش أبدا لوحدنا يا رب. بطلب معونة خاصة لكل يا رب اللي موجودين في المستشفيات وكل اللي نايمين على السرير، كل يا رب مش قادرين يا رب يقوموا ويدخلوا حمامهم ولا يقضوا حاجتهم بنفسهم، أنت تيجي وتطبطب عليهم وتقول لهم أنك موجود ومش سايبهم لوحدهم، أمين. عندي طلبة صلاة توجع القلب شويتين بس نفسي أقراها معاكم ونتشفع ونصلي لأجل أختنا. تقول دي تاني مرة أعمل عملية ديت، أول مرة عملتها طلع فيها غلط، أنا حاسة أني هموت المرة دي، مش خايفة من الموت لكن خايفة على ابني أسيبه لوحده، صلولي كتير. أنا بصلي في اسم الرب يسوع شفا ليكي، صلي أن الرب إيده تسبق الجراح المرة دي، ما يكونش فيه غلط في العملية أبدا، لكن سلام الله الذي يفوق العقل يحفظ قلبك وأفكارك في المسيح يسوع، تطلعي لابنك بالسلامة وتكملي معاه الطريق والمشوار. يا رب احنا بنصلي من أجل أختنا، انت يا رب اللي تعمل عملية، انت تدي حكمة للدكاترة لأن دي إحدى طرق الشفاء، إنك تشفي من خلال الطب ومن خلال الجراحين ومن خلال الدكاترة. أشكرك لأنك حاسس بينا وبألمنا، تدي نعمل بنتك إنها تكون في شفاء تام يا رب من خلال العملية والطب والدكاترة. مبارك اسمك لأنك مش بتسيبنا لوحدنا وإيدك دايما موجودة يا رب. حد بيقول صلاة من أجل ابني وكاتبين اسمه، أن يختبر الرب ويتعمق في علاقته بالرب، صلاة من أجل شغله. حد تاني بيقول أنا عايزة طلبة صلاة من أجل أن الرب يحررني ويفك قيودي وأكون بقرب حضن المسيح، محتاجة صلاة كتير ومكرر الحرف الره كتير قوي. وأنا جاي أصلي وأقول لك صلي معانا لو بتسمعينا دلوقتي، قولي يا رب فك قيودي، أنت أكتر واحدة حاسة بالقيود وشايفة هي مأثرة عليكي لغاية فين، تعالي كده قولي يا رب أنا محتاجة لك، أنا عايزك في الوقت الصعب ده يا رب، نادي عليه معانا يا رب، بننادي عليك وبنقرب منك وبنلمسك وبنصدق إنك فيك شفاء لأنفسنا وأرواحنا وأجسادنا، أنت موجود وتلمس يا رب، انت يهوى رافا الرب الشافينا. ونفسي في نهاية برنامجنا كده افتكر معاك الست اللي كان عندها ايمان قوي وقالت لو لمست هد ثوبه شفيت، وفعلا راحت وسط الجموع ولمست طرف ثوب المسيح، امرأة اللي كان عندها نسف دم بقالها سنين شفيت في الحال. انتوا عارفين القصة، لما يسوع وقف كل الجموع وقال حد لمسني، في قوة خرجت مني، في ايمان لشخص خلى قوة تخرج مني لأجل الشفاء. وأنا بنادي على كل واحد بقاله سنين بيصلي أو زهق وبطل يصلي، تعالى تقابل مع الرب، تعالى المسه لمسة مليانة إيمان، هتكون كويس. يمكن الشفاء يتأخر، أو أوعدكش أنه يحصل النهاردة ولا بكرة، لكن أثق تماما في معية الله القدير ترافقك طول الطريق والسكة. يا رب بشكرك لأن كل واحد يلمسك يتقابل معاك يحس بحضورك، وده أغلى بكتير من الشفاء، ولو كان الشفاء غالي أنت دفعت ثمنه على الصليب. حط قدامك كل الطلبات يا رب، نسلمها بين إيدك
في اسم المسيح يسوع نصلي، آمين. أمين. كنا معاكم في برنامج كلمة وصلوة، مبسوط قوي من أجل ثقتكم ومحبتكم لينا أن تبعتوا لنا صلواتكم وطلباتكم، ابعتوا لنا أكتر، بنصلي وبنقراها، ولو حصل أي استجابة أرجوكم ابعتوا لنا شجعونا. ربنا معاكم، استناكم يوم السبت اللي جاي الساعة 12 الظهر، وكمان الأعادة الساعة 6 بالليل. ربنا معاكم.

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا. يا رب استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد مكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. النهاردة كنت مليانة بالشكر لربنا وكنت بقول له الكلمات دي: مهما شكرتك على اللي بتعمله معايا ما عنديش كلام يكفي أبدا، لكن بتواضع بقبل عطاياك الغالية ليا. ليك كل المجد والحمد، نعمة كبيرة.

استخدم ذهني وتفكيري معاك مش بمعزل عنك، عشان ما ارجعش لورا في مرات انت تكون عايزني اطلع فيها لقدام. بسلم لك ذهني وتفكيري اللي على طول شغال، امتلكه انت من فضلك وخليه يدرك انك مرات هتديله افكار بره الصندوق الضيق اللي متعود عليه، انك هتفتح لي شبابيك بتبص على منظر تاني خالص غير اللي محاصرني في الارض دي، وعايزني اتملي بالادراك ده. انا بنتمي لعالم تاني خالص معاك. انت عايز ترفع عيني اللي مربوطة قوي بالأرض دي وتخليها تبص على واقع تاني سماوي احنا بننتمي ليه، ويفضل في أذهاننا طول الوقت ونكون مليانين بيه أكتر ما احنا مليانين بالعيان اللي محصرنا ده. فالوقت الأطول احنا بصين لفوق ممتلئين بفكر ومنطق السماء وبرؤية الرب للأحداث اللي بتحصل على أرضنا، عارفين دورنا فيها ايه وشايفين قلب الرب تجاهنا ايه، عشان ما نتلخبطش ونبقى ماشيين ومش فاهمين. انت عايز تفك الحصار اللي على اذهاننا حتى واحنا بقالنا سنين في الايمان، كأنه تحبسنا في اللي متعودين عليه والمألوف بالنسبة لنا واللي شبه المؤمنين اللي حوالينا وبس، لكن ولا حتى دول انت عايزنا شبههم. انت دعينا نكون شبه يسوع، وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي كويس إنكم تحطوا ليكم مثل أعلى وتبقوا عايزين تتشجعوا بمسيرة حياته وباللي عملوا أو لسه بيعملوا، لكن دايما خليكم متيقظين وفاهمين إن كل اللي حواليكم دول بشر بيجتهدوا وبيحاولوا زيكم وممكن يغلطوا برضو زيكم ويعملوا قرارات غلط أو اختيارات مش صح. لو حد منهم حصل منه كده ما تدينهوش وقتها، لكن اقف في ظهره وصليله، ما تشتكيش عليه لكن حامي عنه من هجمات عدو الخير، ما ترفعوش الناس فوق قوي وبعدين لما يعملوا او يختاروا امور تلخبطكم تسيبوهم ينزلوا على الارض في عينيكم وسيرتهم تتكسر جواكم. اوزنوا الامور واستخدموا عقلكم جنب مشاعركم، وشوفوا يسوع اتصرف ازاي مع تلاميذه في اوقات ضعفهم الجامده قوي. يسوع قال لبطرس في لوقا 22 وعدد 31 الكلمات دي بعد ما اكل الفصح معاهم: سمعان سمعان، هو ذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطه، ولكني طلبت من اجلك لكي لا يفنى ايمانك، وانت متى رجعت ثبت اخوتك. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: يا سمعان يا سمعان، لقد استأذن الشيطان بأن يغربلكم كما تغربل الحبوب، لكنني صليت من أجلك لكي لا تفقد إيمانك، فبعد أن تعود إلي قوي إخوتك. الخدام حواليكم عليهم حرب شرسة بلا هوادة وبلا رحمة من عدو الخير، غربلة جامدة، وفي ناس بتصمد وفي ناس تفكيرها بيتلخبط وممكن تعمل تصرفات مش أحسن حاجة، وفي ناس بتسقط في تجارب، والكل محتاج سندة وصلاة بلجاجة. يسوع نبه بطرس لكنه كمان صلى عشانه، كان عارف إن التجربة اللي داخل عليها دي ممكن توصل بيه إنه يفقد إيمانه من إحساسه العميق بالفشل وإنه خزل يسوع، وهو اللي وقف في يوم من الأيام وقال له: أنت المسيح ابن الله الحي. إعلان قوي من الروح القدس كان ليه، هو نفسه هينكر ويكذب ويحلف إنه ما يعرفوش، انهار نفسيا وكأن صورته اتدشدشت في عينيه، وكان متخيل إنه نفس الشيء ممكن يكون حصل جوه يسوع ناحيته. عشان كده مقابلة يسوع ليه عند بحيرة طبرية بعد قيامته كانت قبلة الحياة اللي ردته تاني لمكانه ومكانته جواه، وصلحت الشرخ الرهيب اللي حصل في أعماقه. يعني يسوع مش بس صلى للقائد والتلميذ العظيم ده، لكن بعت له أكتر من رسالة طول الوقت تقوله: أنا لسه واثق فيك، أنت مكانك ما تغيرش جوايا، أنا مقدر إنك ضعفت وعايز أشددك. بعد القيامة مباشرة تيجي الكلمات دي

المريمات في مرقس أصحاح 16 وعدد 6، فقال لهن: لا تندهشن أنتن تطلبن يسوع الناصري المصلوب، قد قام، ليس هو هاهنا، هو ذا الموضع الذي وضعوه فيه، لكن اذهبنا وقلنا لتلاميذه ولبطرس إنه يسبقكم إلى الجليل، هناك ترونه كما قال لكم. كان عايز يوصل رسالة لبطرس إنه متوقع وجوده وسط التلاميذ، عايز أشوفك معاهم، بيحاول يأكد له بكل الطرق أنت زي ما أنت في عينيا، ما تيأسش من روحك. وحتى لما رجع تاني يصطاد السمك بعد ما يسوع قال له إنك هتكون صياد للناس، كان مقدر إحباطه اللي وصله لكده، وجه يشدد إيمانه من جديد ويحمله بمسؤولية جديدة ويوصل ليه إنه واثق فيه وبيرده لمكانه تاني بكل الحب، بيمسك بإيده ويسنده عشان يقوم من جواه ويرجع يتمم الدعوة اللي على حياته. ده يسوع لما بيتعامل مع ضعف تلميذ وقائد مهم. وانا عايز قلب يسوع ده يكون جواكم وانتم بتتعاملوا مع ضعفات القادة والخدام حواليكم. على قد ما بيستخدموا ويكونوا مؤثرين، على قد ما إبليس عايز يغربلهم. وانا عايز الكنيسة والجسد دايما يرفعهم ويحامي عنهم ويقف في ظهرهم ويطلب لأجلهم. ما تقفوش تتفرجوا عليهم لما يضعفوا، وتكتفوا إنكم تنقلوا الأخبار وتتكلموا عنهم. صلوا واطلبوا لأجلهم حتى لو هم مش شايفين أو مدركين للآخر إيه اللي بيعملوه وتأثيره. اطلبوا بتواضع ووداع حقيقية إن عينيهم تتفتح ويشوفوا ويرجعوا يقفوا في مكانهم الصح. ما تفتحوش أبواب لإبليس عليهم أكتر من اللي مفتوحة بالفعل. الشكاية بتعمل كده. خدوا بالكم ما تكونوش أداة في إيد العدو يستخدمها. أنتم مسؤولين معاهم وشركاء في الخدمة حتى لو مش بتقفوا جنبهم على المنابر. مسؤوليتك تصليله وتشدده وتشجعه وترفع إيده زي ما حصل مع موسى لما كان يشوع بيحارب. لما تسمع إن خادم وقع في أمر ما، اوعى في قلبك يبقى كل اللي جواك وكل همك إنك تثبت إن وجهة نظرك فيه كانت صح. ده باب كبير بتفتحه مش بس عليه لكن عليك أنت كمان. ممكن يدخلك في كبرياء أو دينونة أنت مش قدها. أستر عليه وصلي لأجله ولأجل نفسك حماية من السقوط. في أمثال 7 وعدد 26 يقول عن الخطية كده: لأنها طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء. وفي كورنثس الأولى أصحاح 10 وعدد 12 بيقول كده: إذن من يظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط. خد بالك على أخوك وعلى نفسك، صلي عشانه وعشان نفسك، حامي عنه وعنك، وانتبه إن في عدو متربص بيه وبيك أنت كمان. والملكوت هو أنتم كلكم مع بعض، ما تقدرش لوحدك، أنت محتاج اللي جنبك واللي قدامك واللي وراك واللي على المنبر واللي قاعد في آخر صف، واللي بيخدم في خدمة ظهرة صليله، واللي بيخدم في خدمة في الخفاء صليله. توبوا عن روح الإدانة والمشاورة عن أخطاء الخدام. محدش مستفيد من الأمر ده غير عدو الخير، فما تديهوش فرصة. كاتب رسالة العبرانيين بيقول كده: صلوا لأجلنا لأننا نثق أن لنا ضميرا صالحا، راغبين أن نتصرف حسنا في كل شيء. خلوا جسد المسيح مكان آمن مليان بالحب والحماية، بالستر وبالصلوات والتضرعات بعضكم لأجل بعض. صلوا لمرشديكم ومعلميكم اللي وضعوا حياتهم للخدمة. صلوا ليهم ولبيوتهم ولعائلاتهم إنهم يحفظوا من الشرير، ولنفسكم أنتوا كمان. صلوا وقوموا إبليس فيهرب منكم، واقتربوا إلى الله فيقترب إليكم. آمين.

بابا السماوي، بشكرك إنك موجود دايما في المشهد. جاي أصلي يا رب من أجل كل شخص تعبان، عيان جسديا مش قادر يتحرك، جسمه واجعه مش عارف حتى الدكاترة تشخصه إيه. جاي أصلي يا رب إنك أنت تيجي تعمل معجزة في حياته، الشرط يا رب يبقى شفاء جسدي، لكن المعجزة إنك أنت تقابله. جاي أصلي يا رب من أجل مقابلة جميلة، أنت تعرف يا رب تيجي لكل شخص محتاج، يمكن مش عارف يقول يا رب إنه محتاج لك، يمكن دايما مشغول بجسمه اللي واجعه وبأمراضه وبالدكاترة وبالمستشفيات ونفسه يخف ويبقى كويس، لكن حقيقي يا رب الاحتياج ليك أنت، الاحتياج يا رب إن احنا نتقابل معاك، حتى لو ما خفناش يكفي وجودك أنت، وإن احنا ننظر ليك في نورك يا رب، في وجهك يا رب نرى نور وحياة. يصلي من أجل كل قلق على الأيام وعلى أجسادنا وعلى رب اللي عندنا، أنت تيجي يا رب وتتقابل معنا، تتقابل مع خوفنا وتهديها، أنت بتعرف تعمل كده، أنت اللي خلقتنا وشكلتنا، أنت يا رب أبونا، بحبك من كل قلبي، دايما موجود يا رب.

0: أهلا منورين، إحنا في برنامج أبانا اللذي وأنا أمولة.
1: في لوقا 12 بيحكي لنا كده إنه كان في واحدة ست فيها روح ضعف 18 سنة وكانت منحنية ولم تقدر أن تنتصب البتة، يعني كان ظهرها متني كده موطية لتحت. فلما رآها يسوع دعاها وقال لها: يا امرأة إنك محلولة من ضعفك. اكتشفت، أنا عايزة أعترف لكم بحاجة، أنا اكتشفت إن أنا لما بدخل مكان جديد ببقى مش قادرة أخرج منه، لما بروح الشغل الصبح ببقى مش عايزة أمشي، ولما ببقى في البيت ببقى مش عايزة أنزل. واكتشفت الموضوع ده كمان حتى لما بروح حتة فسح، يعني لما أروح المول، لما أروح جنينة، لما أروح أي حتة، فالأول ببقى مش عايزة أروحها، وبعد ما أروحها ببقى مش عايزة أمشي منها. والموضوع ده مضايقني لأني حاسة أنه مش مظبوط كده، يعني الناس بتروح وبتدخل وبتخرج عادي. رحت كلمت مع ربنا وقلت له: إيه الحكاية دي؟ يعني إيه القلق اللي عندي ده؟ وليه أنا الموضوع الضعف ده عندي؟ وحبيت أشاركه بيه، وحبيت أن كل حد فينا يقف كده مع نفسه ويشوف هو بيتصرف إزاي، بيفكر إزاي، الحاجات اللي حاسس نفسه فيها ضعيف أو مش مظبط كده أو مش سوي. يعني الحاجات دي ياريت تحطها قدام عينيك وتحطيها قدام عينيكي وتيجي تظهريها لربنا. يعني هل انت بتتفرج على حاجات مش كويسة مش مظبوطة، بورن مثلا؟ هل انت عندك غيرة من اي حد، سواء في الشغل او في العيلة او في الاسرة او في الجيران؟ هل انت بتقارن بين نفسك وبين الاخرين، مراكزهم، فلوسهم، اولادهم، سكنك؟ كل حاجات اللي عندنا دي أو أفكارنا أو مشاعرنا ممكن تبقى ضعيفة وبتخلينا منحنيين ومنكسرين ومش قادرين ننتصب ومش قادرين نستمتع بحياتنا ومش قادرين نعيشها للملء. حياتنا اللي ادهلنا المسيح لما مات على الصليب عشان تكون حياة أفضل، حياة مليانة سلام وفرح، مش قادرين حتى نكمل في حياتنا وإحنا شايلين الأتقال دي أو الضعفات دي أو المشاعر دي. ياريت كل حد فينا يجي للمسيح ويقول له: زي ما شافت المرأة اللي فيها ضعف دي أو المنحنية اللي بقالها 18 سنة بتعاني، ياريت أنا كمان ترفع عني. أبونا السماوي، بقدم لك إخواتي وبقدم لك كل حد بيسمعنا النهاردة، ارفع عنه وارفع عنها الضعف والقلق والخوف، ارفع عننا الحاجات اللي في شخصياتنا اللي بتخلينا مثقلين أو شايلين تقل وإحنا ماشيين أو منحنيين في حياتنا الخاصة. أشكرك لأنك بتسمع، أشكرك لأنك قريب، أشكرك إنك بترفع وبتشفي. أمين.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

يا رب بنبارك اسمك، يا رب بنسبحك إلى الدهر وإلى الأبد. جايين يا رب نرفعك ونسبحك لأنك مستحق التسبيح في كل يوم. يا رب جايين نباركك، وفي كل يوم جايين نرفع اسمك، نديلك المجد والكرامة اللي تليق بيك.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أعزائي وأحبائي مستمعي راديو الحياة الأفضل في كل مكان، برحب بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. إحنا مع بعض في تأملات في سفر الأمثال. في العهد القديم عموما كان مجمل الحق الإلهي بيعلن بثلاث طرق: عن طريق الكاهن اللي بيعلم الناس الشريعة، أو عن طريق النبي اللي كان بيقدم كلمة الله ومشورته، أو عن طريق الحكيم. الحكيم كان دوره أنه يقدم مشورات حكمة لشعبه أو للدوائر اللي هو بيخدم فيها. وسفر الأمثال ده بيقدم مشروعات الله عن طريق الحكمة اللي كان سليمان هو اتعلمها وقالها أو نقلها عن آخرين. إحنا مع بعض في السفر ده متعلم الحكمة السماوية. في أصحاح 11 اللي إحنا فيه هقرأ آية واحدة ونتأمل فيها شوية. في أمثال 11-13 بيقول: الساعي بالوشاية يفشي السر، والأمين الروح يكتم الأمر. أنا بصراحة مسمي الحلقة دي أسوأ صفة. طبعا في صفات كتيرة سيئة للأمانة يعني، وواحدة من الحاجات اللي الكتاب المقدس بيعلمها لنا إن احنا ناخد بالنا من خطايا وصفات سيئة عشان يبقى عندنا حكمة. الصفة السيئة دي أو أسوأ صفة الوشاية، النميمة. وسفر الأمثال اتكلم تقريبا 6 مرات عن موضوع الوشاية والنميمة. النميمة هي نقل كلام بين طرفين بغرض الإفساد بين الطرفين وإيقاع العداوة والبغضة بينهم. الوشاية بقى دي درجة أكتر شوية، هو نقل الكلام بغرض إذاء الشخص. ممكن يكون خبر صحيح، بس لما بيتنقل بطريقة خبيثة بيسبب إذاء للشخص اللي اتنقل عنه الكلام. عشان كده النميمة والوشاية صفة سيئة جدا. الوشاية حتى كمان بيعرفوها كده: نقل ما يكره نقله، سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه، وسواء كان النقل ده بالتصريح أو بالتلويح أو الكتابة أو الحركة، وده بحسب معاجم اللغة العربية. النميمة أو الوشاية نقل الكلام، والكلام على الناس هم مش موجودين، ونقل الأخبار الوحشة. لما تسمع كلمة عن حد تروح تنقلها وتوقع بين الناس، دي خطية ضد الله وضد الناس، دي خطية ضد المحبة. الشخص الحكيم يقول كلام يخلي الناس تحبوا بعض، ما نقولش الكلام اللي يسبب جرح للناس وناس تكره بعض وتبغض بعض ويعمل مسافات. النميمة والوشاية خسارة كبيرة جدا، لأنها بتسبب خصومات وبتكسر علاقات، وممكن يكون الشخص اللي بيعمل كده هو السبب إن بيقدم وشاية أو نميمة. على فكرة كمان الشخص اللي عنده الصفة السيئة دي، الوشاية أو النميمة، واحدة من تبعاتها إنه بتفقد ثقة الناس فيك وفي. لو أنا شخص بنقول كلام محدش هيثق فيا. فأمثال 16 يقول كده: رجل الأكاذيب يطلق الخصومة، النمام يفرق بين الأصدقاء، بعدم الحطب تنطفئ النار، وحيث لا نمام يهدأ الخصام. ده مثال 26. وبعدين يقول كمان تاني: الساعي بالوشاية يفشي السر. ليه بتقول أسرار الناس؟ خليك جدع كده وخليك كتوم في سرك. أنا عايز أقولك أنه واحدة من الحاجات كمان اللي الكتاب بيقول عنها أنه لا تخالط المفتح شفتيه. الشخص اللي بنقول لك كلام ما تخلطوش، وانت ما تنقولش كلام عشان الناس هتفقد ثقتها فيك. الغريبة بقى أنه كلام النميمة بيبقى حلو لودان. فبيقول كده: كلام النمام مثل لقم حلوة، وهو ينزع إلى مخادع البطن. ده في أمثال 18 على فكرة، وبيكررها في أمثال 26 كمان. الغريبة لما حد بيقول لك كلام ودنك تكبر وتبتسم ابتسامة كده حلوة وتبقى فرحان قوي. عايز أشجعك لا تقبل كلام نميمة ولا تنقل كلام نميمة. الرب معاك.

يا رب بيعدي عليا وقت مش عارفة أتكلم مع حد ولا حتى أطلع الكلام بيني وبين نفسي. أنا عارفة إن أنت الوحيد اللي فاهمني من غير حتى ما أعبر عن اللي جوايا. أصل أنا أصلا مش فاهمة اللي جوايا. قولي أنا مين؟ عايزة أكون دايما في مشيئتك، وكلامك هو سراج لرجلي.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 138 لداود.
2: أحمدك من كل قلبي، قدام الآلهة أرنم لك، أسجد في هيكل قدسك وأحمد اسمك على رحمتك وحقك، لأنك قد عظمت كلمتك على كل اسمك. في يوم دعوتك أجبتني، شجعتني قوة في نفسي. يحمدك يا رب كل ملوك الأرض إذا سمعوا كلمات فمك، ويرنمون في طرق الرب، لأن مجد الرب عظيم. لأن الرب عال ويرى المتواضع، أما المتكبر فيعرفه من بعيد. إن سلكت في وسط الضيق تحييني، على غضب أعدائي تمد يدك وتخلصني يمينك. الرب يحامي عني. يا رب رحمتك إلى الأبد، عن أعمال يديك لا تتخلى.

0: عطوفة أوي يا رب، حنان طويل الروح كثير الرحمة.
1: بنحبك يا يسوع، بنحبك يا رب، شكرا لرحمتك يا رب ومحبتك، انت إله عظيم يا رب.
0: يا رب مفيش أجمل منك يا رب،
2: لا يفقد أحد لأنك أمين،
0: انت جميل جدا يا رب.

التحكم في الزمن هو حلم البشرية، سواء بأنهم يسافروا من خلاله للمستقبل أو للماضي، أو يوقفوه أو يبطئوه أو يسرعوه. الإنسان دايماً عنده تحدي مع سرعة الزمن، مع مرور الوقت، مع الساعة. هو عايز يتحكم في الوقت. ده حلم من أحلام البشرية. يمكن الإنسان يكون نجح في أنه هو يغير شعوره وإحساسه بسرعة الزمن، لكنه في الحقيقة هو ما قدرش يغير سرعة الزمن نفسه. واضح كده أن احنا ماشيين في حاجة شبه النوتة الموسيقية للزمن، صنعها الله وهو اللي حاطط الريتم بتاعها.

في جامعة 3 سليمان بيقول كده: لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماوات وقت. هو قال إن في زمن وفي وقت، وبيحط لستة طويلة قوي من الولادة والموت والهدم والبنى والبكا والضحك، لستة طويلة قوي بتوضح إن الله هو اللي بيحدد توقيت كل حاجة. الله هو اللي حاطط إطار الزمن، والإنسان هو اللي بيتحرك جواه. سليمان ما قدمش فكرة القدرية، بس هو اكتشف وبيكشف لنا عدم قدرة الإنسان على التحكم في توقيت الظروف وفي مناسباتها. الحكمة الحقيقية زي ما بتتقال في سفر الجامعة هي إن الإنسان يكون قادر يتعايش مع وقت الله، مش إنه يحاول يسيطر على الزمن. الحكمة في إنك تعيش مع الزمن، مش إنك تسيطر معاه. إنك تقدر تدخل جوه النوتة الموسيقية بتاعت الزمن دي وتعزف معاها بسلاسة. رسالة سليمان مش يأس، لكنها رسالة إنها تدعو الإنسان يعترف بسيادة الله على الوقت عشان تاخد راحة داخلية رغم غموض الحياة، تبقى مطمن إن الله هو اللي مسيطر على الوقت. الخلاصة من الجزء ده إن في فترات أو مواسم، حاجة اسمها زمان لكل حدث، وجوه كل حدث في وقت، في بداية لحاجة معينة. عشان كده بنعرف إن لكل شيء وقت، كل حاجة في حياتك ليها وقتها. الحكيم هو اللي يعرف يحط كل حاجة في وقتها. كمان كل حاجة اعملها في وقتها، لأن الله عمل كل حاجة في وقتها وطلعت رائعة. مكتوب كده في جامعة 3: صنع الكل حسنا في وقته، من تكوين واحد. والله بيصنع في التوقيت المظبوط، فبتطلع الحاجة حسنا. عشان كده أي حاجة بدأتها انهيها، خلص الحاجات اللي بدأتها، واعرف ان لكل وقت في حياتك، لكل موسم في حياتك، في حاجات مفروض تعملها، اعملها في وقتها. وانت بتعمل ده كله افتكر ان في الأبدية، مكتوب كده في جامعة 3: الله يدين الصديق والشرير، لأن لكل أمر ولكل عمل وقتا هناك. في حساب، كل حاجة بتعملها على الأرض هتاخد عليها حساب. كل عمل بتعمله لمجد الله هيجي يوم ونقف قدام كرسي المسيح، فنعطى مكافآت على كل حاجة عملناها حقيقي لمجد الله. وانت في الزمن بتاعك وانت مش عارف ايه اللي بيحصل، الحكمة الحقيقية مش بس انك تعرف امتى، لكن تعرف مين اللي متحكم في الزمن. بص على الوقت اللي انت فيه دلوقتي، اعرف اسم الموسم اللي موجود في حياتك، ودور على كل حاجة مفروض تتعمل واعملها في وقتها. وانت بتبص على الزمن وانت بتشوف محاولاتك انك تغير الوقت او تسرعه او تبطئه او ترجعه او تغير حاجة حصلت او هتغير حاجة هتحصل، ادرك ان الحكمة الحقيقية في انك تعتمد على الله اللي عارف التوقيت وخالق الزمن وظابط النوتة الموسيقية بتاعة الوقت. وارن ورزبي بيقول كده: عندما يقبل الإنسان وقته ويدرك أن الله يعمل في كل المواسم، سيختبر الرضا مدة أيام حياته. عشان كده أنا بصلي أن في كل مرحلة وفي كل زمان، في كل موسم من حياتي وحياتك، عايز أكون أمين وبعمل كل حاجة في وقتها عشان أطلع بأقصى استفادة ممكنة من مدة أيام حياتي.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب، ان هو يعرف يعمل الصح مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لان احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش، لكن يا رب تديهم حكمة ان هم يعملوا اللي انت عايزه، لان اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لان الكل زاغ وفسد معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا ما بنعرفش نعمل الصح، يا رب ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

المسيح ما كانش بيقضي وقت مع العظماء قد ما كان بيقضي وقت مع المرفوضين والمنبوذين. المسيح ما كانش بيروح للمشفيين قد ما بيروح للمرضى. المسيح ما كانش بيقعد مع المكتفيين قد ما بيقعد مع المحتاجين. المسيح ما كانش جاي للسعداء دايما قد ما كان جاي للمتألمين للموجوعين. المسيح ما كانش بيهتم لرأي رجال الدين قد ما بيهتم إن رسالته توصل للبسطاء. المسيح ما جاش للي شايفين نفسهم أبرار، لكن جه للي شايفين نفسهم خطاة. فمن ناحية لو أنت خلصان وجايب آخرك فخليك مطمن، أنت كده جيت في ملعبه لأنه اختصاص خلصانين. ومن ناحية تاني لو عايز يكون ليك تأثير اتمثل بيه لأنه أعظم مدرب، لأنه أعظم معلم.

0: أنتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بيك عزيزي المستمع، خليك معايا على راديو الحياة الأفضل في آية جديدة وفكرة جديدة وإعلان جديد من الله لقلبك النهاردة. وانت بتسمعني في آية ربنا شغلني بيها في سفر إرميا الإصحاح الأول وعدد 10، الرب بيقول لإرميا: انظر قد وكلتك هذا اليوم على الشعوب وعلى الممالك لتقلع وتهدم وتهلك وتنقض وتبني وتغرس. كان ربنا بيقول لإرميا: أنا عملت لك توكيل رسمي على الشعوب، أنه كل حاجة فيها علو ضد معرفة الله تقلع وتهدم وتهلك وتنقض، واللي محتاج بنا تبنيه واللي محتاج غرس تغرسه. حقيقة إرميا كان سنه صغير في الوقت ده وقال ربنا: آه يا رب لأني ولد. بس يرجع ربنا يقول لإرميا: يا إرميا ماذا أنت رائن يا إرميا؟ في عدد 11 يقول لإرميا: أنت شايف يا إرميا؟ إرميا غمض عينه وقال للرب: أنا رائن قضيب لوز، أنا شايف فرع لوز والفرع ده مثمر. وراح ربنا قال له: برافو عليك، أحسنت الرؤية، برافو عليك، أنت شايف كويس. وعايز أقول لك على حاجة يا إرميا: وأنا ساهر على كلماتي لأجريها. نفسي أقول لك وأنت بتسمعنا النهاردة، ربنا بيسألك ويسألك: أنت شايف إيه؟ حقيقة في مؤمنين كتير لابسين النظارة السوداء وشايفينها ضلمة وكحل وشايفينها واقعة وخربانة والدنيا رايحة وضيعة، وعايشين بالمفهوم ده وعايشين اللي احنا شايفينه ومصدقينه. بس إرميا كان شايف غير كده. إرميا بيقول له ربنا: انا شايف قضيب اللوز مطلع ومثمر ومزهر وكمان في ثمر في لوز. فربنا قال له: احسنت الرؤيه، واللي انت شايفه انا ساهر على كلماتي لاجريها. انا نفسي اسالك: اللي انت شايفه ربنا هو هيتممه، انت شايف ايه؟ هل يا ترى شايف ان سيدك ليه كل السلطان وماسك زمام الامور، ولا شايفها رايحة وضيعة ووقعة وخربانة وطول معائلية كده بقيت أنا وحدي؟ ربنا بيقولك النهاردة: أنا ساهر على كلماتي لأجريها. فضلك اخلع النظارة السودة كده وشوف سيدك وهو ماسك زمام الأمور، شوف إيدك سيدك وهو متسلط على جميع ممالك الأرض، وشوف سيدك وهو النهاردة ليه السلطان على الموج العالي ويرفع إيده يقول له: أسكت إبكم فيصير هدوءا عظيما. أنا نفسي النهاردة تقول للرب: ليك كل السلطان. تقول لربنا النهاردة: أنت ماسك زمام الأمور. غمض عينك كده وبص على بيتك، ماذا أنت رائن؟ قول للرب: أنا رائن قضيب لوز. بص على شغلك، يمكن بتعدي في حتة زنقة قوي وصعبة قوي، شغلك واقع، بس ربنا بيقولك: ماذا أنت رائن؟ أنا شايف أن أنا ضعت وشغل راح. يجي ربنا يقولك: لا، أعدلها، شايف أن سيدي ماسك زمام الأمور وهيعديني. ماذا أنت رائن؟ أنت شايف إيه؟ وبعد ما تشوف من جهة بيتك، من جهة كنيستك، من جهة خدمتك، من جهة حياتك الشخصية مع ربنا، من جهة بلدك، انت شايف ايه؟ انا شايف سيدي ماسك زمام الامور، انا شايف ربنا بيعمل حاجات عظيمة اعلى من ادراكنا وفوق فكرنا. يجي يقول لك سيدك: وانا ساهر على كلمتي لاجريها. هو سهران على مواعيده وهيتممها. حتى لو انت شايف عكس كده، بس يا سلام لو انت شايف اللي على قلبه، تبقى بتتحرك وراسك مرفوعة ومليان بالثقة واليقين انه ربنا هيعمل اللي على قلبه. أصلي ليك في اسم المسيح، ربنا يخليك تشوف اللي على قلبه. ماذا أنت رائن؟ أنا نفسي أتصلي لبيتك وقول له: أنا شايف ولادي في كل النجاح، وشايف مستقبلي. لو أنت لسه مرتبطتش قول له: شايف أنك بتصنع لبيت جديد، وشايف أن أنا ناجح وفي النجاح كل الوقت، وشايف أن أنا مستخدم وتحت مسحة القدير ودعوته. رب يقول لك: وأنا ساهر على كلماتي لأجريها. في اسم المسيح يكون من نصيبك الوعد ده، والرب معاك لآية جديدة وفكرة جديدة. إلى اللقاء.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

بيد اليمنى برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض.

0: يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتديها لنا وبتجزلها علينا يا رب. بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي إن بتعزيات الروح القدس توصل بيها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. أشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا اسم الرب يسوع المسيح، آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

حد سمع قبل كده عن تعبير اكيد سمعته عنه، يقول لك الراجل ده بيقول كلام طق حنك. حد سمع التعبير ده قبل كده؟ الناس القديمه اللي زي طق حنك. احيانا كتيره وانا برنم الترنيمه بتاعه اطمن ما اكذبش عليكم كانت بتبقى طق حنك، بقول كلام مصدق في الهي جدا وفي وعوده وفي قوته يمشينا على الميه ويهزم العدو، لكن في حته كده ما كنتش مختبرها. النهارده وانا جاي انا ومراتي وكنا بنصلي في العربيه، فبنقول له رغم ان هي كانت سنه مؤلمه بالنسبه لنا ومش مره داست علينا، لكن ما سمحتش ان احنا ننطرح. كنا منزعجين بس ما سمحتش ان احنا ننطرح. في هذه كلها يعظم انتصارنا بالذي احبنا. واختبرت اللي هنرنم له دلوقتي على الموج العالي بيمشي، كمان المرضى بيشفي، يدي بالنعمه وفير ويسدد كل الاحتياجات. هرنمها النهارده معاكم بشكل مختلف، ولو بصيت جواك ودورت كده على مدار السنه اللي فاتت في التفاصيل الصغيره هتقدر تهتف تشجع نفسك وتقول اطمن. تعالوا نقف مع بعض نسبح الرب. اسمعكم انتوا الاول كل قوه

يا سيد أما يهمك أننا نهلك؟ سيبنا ونايم؟ مش نايم، بيحرك الكون كله وهو بالجسد نايم في مؤخر السفينة.

لا سيف ولا جوع ولا عري ولا رياسات ولا قوات حاضرة ولا مستقبلة. هننتصر عشان احنا جسده وهو رأسنا، واحنا بدم المصلوب في 2024 اعلن مضمون لينا انتصارات. هللويا.

أهلا بيكم في برنامج كلمة وصلوة، البرنامج اللي دايما موجود علشان نتقابل فيه مع بعض من كل حتة في العالم، جسد المسيح، نتقابل فيه مع ربنا اللي بيحبنا الطيب اللي قلبه فعلا بيسعنا كلنا وحضنه بيحتوينا جميعا. عندي طلبات كتيرة من الصلاة نفسي أقراها معاكم ونصلي بيها مع بعض ونتشجع لما نسمع أخبار لإخواتنا في استجابات للصلاة، لأن إحنا لا نضرب الهوى لكن بنكلم ملك الملوك ورب الأرباب. طلبت صلاة من أجل بابا في المستشفى، الضغط عالي جدا ومش بينزل، أمين هنصلي له. حد تاني بيقول محتاج صلاة من أجل بيتي بالشفاء والسلام، ورب يرجع ويرفع كل علاقات مكسورة باسم الرب يسوع. حد تاني بيقول محتاج طلبت صلاة لأجل نسبة الحساسية للاستنشاق عندي عالية جدا. وحد تاني بيقول كنت محتاجة طلبت صلاة من أجل خالي، وكاتب اسمه، داخل عملية خطيرة بكرة، إن الرب يكون معاه ويخرج منها على خير. أنا عايز أحط كده كل طلبات الصلاة من أجل الأمراض وأصلي أقول له يا رب أنت شايف الوجع قد إيه، شيء صعب يا رب، لمين نروح وإنت الإله، إنت اللي عندك الشفاء، مكتوب كده الذي بجلدته شفيتم، أنت دفعت ثمن الشفاء لينا على الصليب، أشكرك منك حاسس بألمنا حتى لو الشفاء متأخر يا رب، انت ايدك الجميلة اللي تطبطب وتشجع وتقول لنا انك موجود، ما تسيبناش ابدا لوحدنا يا رب. بطلب معونة خاصة لكل يا رب اللي موجودين في المستشفيات وكل اللي نايمين على السرير، كل يا رب مش قادرين يا رب يقوموا ويدخلوا حمامهم ولا يقضوا حاجتهم بنفسهم، انت تيجي وتطبطب عليهم وتقول لهم انك موجود ومش سايبهم لوحدهم، امين. عندي طلبة صلاة توجع القلب شويتين بس نفسي أقراها معاكم ونتشفع ونصلي لأجل أختنا. تقول دي تاني مرة أعمل عملية ديت، أول مرة عملتها طلع فيها غلط، أنا حاسة أني هموت المرة دي، مش خايفة من الموت لكن خايفة على ابني أسيبه لوحده، صلولي كتير. أنا بصلي في اسم الرب يسوع شفا ليكي، صلي أن الرب إيده تسبق الجراح المرة دي، ما يكونش فيه غلط في العملية أبداً، لكن سلام الله الذي يفوق العقل يحفظ قلبك وأفكارك في المسيح يسوع، تطلعي لابنك بالسلامة وتكملي معاه الطريق والمشوار يا رب. احنا بنصلي من أجل أختنا، انت يا رب اللي تعمل عملية، انت تدي حكمة للدكاترة لأن دي إحدى طرق الشفاء، انك تشفي من خلال الطب ومن خلال الجراحين ومن خلال الدكاترة. أشكرك لأنك حاسس بينا وبألمنا، تدي نعمل بنتك إنها تكون في شفاء تام يا رب من خلال العملية والطب والدكاترة. مبارك اسمك لأنك مش بتسيبنا لوحدنا وإيدك دايما موجودة يا رب. حد بيقول صلاة من أجل ابني وكاتبين اسمه، أن يختبر الرب ويتعمق في علاقته بالرب، صلاة من أجل شغله. حد تاني بيقول أنا عايزة طلبت صلاة من أجل أن الرب يحررني ويفك قيودي وأكون بقرب حضن المسيح، محتاجة صلاة كتير ومكرر الحرف الره كتير قوي. وأنا جاي أصلي وأقول لك صلي معانا لو بتسمعينا دلوقتي، قولي يا رب فك قيودي، أنت أكتر واحدة حاسة بالقيود وشايفة هي مأثرة عليكي لغاية فين، تعالي كده قولي يا رب أنا محتاجة لك، أنا عايزك في الوقت الصعب ده يا رب، نادي عليه معانا يا رب، بننادي عليك وبنقرب منك وبنلمسك وبنصدق إنك فيك شفاء لأنفسنا وأرواحنا وأجسادنا، أنت موجود وتلمس يا رب، انت يا هو رافا الرب الشفينا. ونفسي في نهاية برنامجنا كده افتكر معاك الست اللي كان عندها ايمان قوي وقالت لو لمست هد ثوبه شفيت، وفعلا راحت وسط الجموع ولمست طرف ثوب المسيح، امرأة اللي كان عندها نسف دم بقالها سنين شفيت في الحال. انتوا عارفين القصة لما يسوع وقف كل الجموع وقال حد لمسني، في قوة خرجت مني، في ايمان لشخص خلى قوة تخرج مني لأجل الشفاء. وأنا بنادي على كل واحد بقاله سنين بيصلي أو زهق وبطل يصلي، تعالى تقابل مع الرب، تعالى المسه لمسة مليانة إيمان، هتكون كويس. يمكن الشفاء يتأخر، أو أوعدكش أنه يحصل النهاردة ولا بكرة، لكن أثق تماما في معية الله القدير ترافقك طول الطريق والسكة. يا رب بشكرك لأن كل واحد يلمسك يتقابل معاك يحس بحضورك، وده أغلى بكتير من الشفاء، ولو كان الشفاء غالي أنت دفعت ثمنه على الصليب. حط قدامك كل الطلبات يا رب، نسلمها بين إيدك
في اسم المسيح يسوع نصلي، آمين آمين. كنا معاكم في برنامج كلمة وصلوة، مبسوط قوي من أجل ثقتكم ومحبتكم لينا أن تبعتونا صلواتكم وطلباتكم، ابعتونا أكتر بنصلي وبنقراها، ولو حصل أي استجابة أرجوكم بعتولنا شجعونا. ربنا معاكم، استناكم يوم السبت اللي جاي الساعة 12 الظهر، وكمان الأعادة الساعة 6 بالليل. ربنا معاكم.

أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضا. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل، والحب المحرر حب المسيح نور العالم. اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن نحمية وإزاي ابتدى في البنى بالرغم من التهديدات والتعييرات. النهاردة هنتكلم عن مصفوفة نحمية، إزاي تبني سور حياتك في وقت قياسي. الكل متاح 24 ساعة، لكن في ناس بتبني أسوار وناس بتغرق في تفاصيل. نحمية ما كانش عنده تكنولوجيا، لكن كان عنده رادار داخلي بيفرز إيه المهم وإيه التافه. النهاردة هنطبق ده في مصفوفة أيزنهاور على أعظم مشروع بناء في التاريخ. المربع الأول هام ومستعجل. عند نحمية الهجوم وشيك لازم يسد ثغرات مفتوحة في السور، فالتصرف كان إن هو ما أجلش، قسم الشعب لصفين، نص بيحمل السلاح ونص بيبني. نحمية علمنا إن البنى بيحصل بالتركيز الكامل والعمل الميداني مش بالكلام. نرجع للمربع التاني، هام وغير مستعجل. عند نحمية قرى الشريعة، نظم السجلات، أعد الناس. التصرف رغم الضيق ال 12 يوم، نحمية خصص وقت للصلاة والتدقيق في الأوراق الرسمية والسجلات. المنطق بيقول البنى بدون أساس روحي وتنظيمي هينهار في ساعتها. نحمية كان بيستثمر في جودة الحجر وجودة البشر علشان السور يعيش سنين مش يخلص بسرعة. الصلاة مع البنى. المربع الثالث غير هام ولكن مستعجل. رسائل صنبلط وطوبيا، دعوات الاجتماع في القرى. التصرف إن أعداؤه بعتوا له 5 مرات يقولوا له تعال نجتمع ونتفاوض، كان الرد قاطع: إني أنا عامل عملا عظيما فلا أقدر أن أنزل. نحمية فهم إن في فخاخ بتلبس قناع الأهمية، لكن هي مجرد تضيع وقت. رفض يقطع شغله علشان شوية دردشة ملهاش لازمة. آخر مربع غير هام وغير مستعجل. عند نحمية الخوف من الشائعات والرد على السخرية. التصرف لما سخروا منه وقالوا لو صعد ثعلب سيهدم السور، نحمية لم يرد عليهم بكلمة، وجه وجهه للعمل فقط. القائد الذكي بيعرف إن الرد على التفاهات هو استهلاك للطاقة، فحذف المربع ده تماما من يومه. نحمية نجح لأنه حمل المربع التاني اللي هو الهدف الأساسي من اقتحام المربع التالت اللي هو المقاطعات التافهة. هو الوحيد اللي عرف يقول لأ للملك، لأ للأعداء، ونعم فقط للسور. لو عايز تخلص سور حياتك، مشروعك، دراستك، خدمتك، حياتك الروحية في وقت قياسي، لازم تتعلم تقول زي نحمية: أنا عامل عملا عظيما فلا أقدر أن أنزل. لا تنزل لمستوى المهترات ولا لمستوى المقاطعات.

لك النجاح. إني أنا عامل عملاً عظيماً فلا أقدر أن أنزل، لماذا يبطل العمل بينما أتركه وأنزل إليكم؟

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كذبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت بقول لربنا الكلمات دي: أشكرك يا رب إننا كنا اختيارك الأول. الحياة من غيرك كانت هتبقى مستحيلة، مش معقول نعيش على كوكب رئيس الشيطان ونتوقع منه أي خير، وجنب كده مليان بتطور تكنولوجي رهيب وابتداع لشرور كتيرة. كان شكل الحياة هنا على الكوكب الساقط ده هتكون إيه من غيرك؟ أشكرك على الحب اللي حبيتنا بيه واللي نقل حياتنا معاك نقلة رهيبة، من عبيد مش فاهمين وبيحاولوا يعملوا المطلوب ومش عارفين، لأبناء أحباء ساكن فيهم روح قدوس أبدي متحدين بإله عظيم بيكشف مشيئته ليهم، وكلمة حية بين إيديهم بتوريهم السكة اللي يمشوا فيها، وعلاقة حب معاك مستمتعين بيها. كلام يفوق عقلنا البشري المحدود لكنه حقيقة، لما نقبلها ونصدق فيها نقدر نعيشها ونفرح بيها. والغريبة إن أنت فرحان بينا. طيب طبيعي إحنا نفرح، كنا ضايعين وإنت لحقتنا وردتنا ليك، لكن أنت إيه اللي يفرحك بينا؟ إيه اللي فينا يفرح قلبك؟ دي الحاجة اللي أعجب من العجب. النهاردة عايز أقولك إني بحبك، ياللي حبيتني من غير ما تتشرط عليا. لازم أكون إيه وأعمل إيه؟ حبيتني وانا بعيدة قوي ومش دريانة، حبيتني وانا مش عارفة اعيش اي حاجة من اللي نفسك اعرف اعيشها، ومع ذلك حبيتني وقبلتني وانا غلبانة قوي قوي وعلى قدي على الاخر، وترتب ظروفي عشان اقابلك وتفتح قدامي سكك عشان اعرفك، وتصبر علي سنين وسنين عشان اتغير. قبلت مني الفتافيت وانت مكمل معايا، فعلا كنت بديك فتافيت وقتي وفتافيت تركيزي واهتمامي، كنت بقرب منك لما ظروفي تقرص عليا، وانت قبلت ورحبت وحبيت، طبطبت عليا، عمرك ما عيرتني ولا قلتلي انت اللي جبتي لنفسك، مش ده كان اختيارك؟ اتحملي نتائجه زي ما ممكن اي حد مننا يعمل مع اللي حواليه لما يكون نبههم لحاجة وهم كملوا عملوها وتعبوا منها. مش دي كانت هتكون طريقة كلامنا معاهم؟ لكن انت ما بتعملش كده. ازاي تترقف بحالي وانا غلطانة؟ ازاي اصعب عليك وانا بختار مش صح وبفكر بطريقة مش صح؟ وانت بتحاول توريني بكل الطرق ان اللي انا داخل عليه ده مش هيكون سهل ابدا، وانا برضو اكمل، ولما اتعب اصعب عليك وما يهونش عليك تعبي ووجع قلبي. انت ازاي كده؟ سؤال عمال اسأله ليك كل شوية، انت ازاي كده؟ وحسيت كأن ربنا بيكلمني بالروح القدس وبيقول لي: لان طبيعتي مختلفة عن طبيعة البشر. انتوا ما شفتوش على الارض دي بطول التاريخ وعرضه حد طبيعته للاخر زي طبيعتي غير يسوع، ده الوحيد اللي ما فيهوش ولا نقطة شر واحدة ولا يقدر عليه الشر مهما حاول، كله حب ورعاية وتواضع وصلاح وتقديم للآخر على نفسه، تضحية خالصة، رأفة ووداعة وفهم وتقدير، إحساس بمعاناة اللي قدامه، قدير وقدرته استخدمها لصالح أحبائه مش لصالح نفسه أبدا، معلم وراعي صالح. طبيعته دي تخليه بحب يقدم نفسه عشان أحبائه، ويحب المحبة اللي مش مشروطة خالص باللي قدامه بيعمل إيه. أصل لو محبة الإله مشروطة كان من الأول يسوع ما قدمش نفسه عنكم ولا الفكرة وردت أساسا. على فكرة من البداية وأنا محبتي غير مشروطة، يسوع أساسا وصل لأرضكم لأن محبتي مش مشروطة من قبل ما يجي ليكم. كان صعب فهم الحقيقة دي في العهد القديم نتيجة طبيعة العلاقة اللي كانت بينهم وبيني، لكن قليلين منهم اللي فهموا واستمتعوا بحبي ليهم وبالعلاقة معايا وعرفوا أنا قلبي عامل إزاي. أخنوخ وإبراهيم ويوسف وموسى، داود وإيليا ودانيال وأشعياء وغيرهم، لكن برضو قليلين اللي عرفوا يفهموا قلبي واكتشفوا حبي الغير مشروط ليهم. كان ليهم أخطائهم، لكن كنت بحبهم بالرغم من أخطائهم، زي ما بحبكم بالرغم من أخطائكم. أنا خلقتي غالية عليا قوي، غلاوة تفوق عقلكم فعلا. أنا مقدر عدم إدراككم وعدم فهمكم الكامل بنوع حبي ليكم وليهم، لكن في يوم من الأيام لما هتشوفوني وجها لوجه هتدركوا إدراك أعلى بكتير من اللي انتوا فيه دلوقتي. أنا عايزكم تصدقوا على قد ما تقدروا إنكم غاليين جدا على قلبي، غلاوة من نوع تاني مربوطة بكونكم على صورتي وولادي، مش بأي صفات حلوة فيكم ولا بأي شيء بتعملوه أو هتعملوه. أنتم محبوبين لأنكم ولادي وبس. أب بيحب ولاده اللي اشتاق سنين وسنين لعلاقته بيهم، وأبوكم ده بيبص على اللي جوه مش خالص على اللي بره، على قلبكم. مش مستني منكم حاجة غير حبكم وراحتكم فيه المليانة بالثقة، وكله يجي بعد كده، الخدمة والاستخدام والتأثير والدور، ده كله يجي بعد العلاقة والحب. ولا حاجة هتعملوها هتغني عن العلاقة والحب. ابتدوها صح، انتم ولادي في الأول، عيشوا البنوة الحقيقية بتاعتكم قبل أي حاجة تانية تجروا تعملوها. خدمتكم مهمة جدا في الملكوت، بس بتخدمني وانت مش عارف تعيش بنوتك الحقيقية وتشوفني أب ليك، هتتعب في الخدمة وهتتعب اللي حواليك من غير ما تدرى. تجيب منين القلب اللي يتحمل ويستوعب ويحب من غير شروط؟ مش بس الناس اللي بيخدمهم، لكن كمان اللي بيخدم معاهم. لو مش قادر تستقبل مني أنا مباشرة كابن مع أبوه، هتجيب كده منين؟ لو عايز تبقى أب في خدمتك وتبقي أم في خدمتك، حاملين اللقب ده جواكم، لازم تبقوا أبناء في مخادعكم، عارفين تستقبلوا الحب والرعاية والطبطبة والأحضان والفهم والتفهم والاحتمال لأخطائكم، عشان تقدروا تمارسوا الدور ده مع اللي حواليكم. أنت قائد وأب مع اللي حواليك، ودورك تشدد اللي بيخدموا معاك، وده مش دور ناس معينة، لكن كل واحد فيكم في دايرة من دواير حياته بيكون قائد، في بيته مع أخواته الأصغر، مع أصحابه البعاد عني، في خدمة هو مؤتمن عليها، وفي أماكن تانية بيكون عليه قائد. وعشان تقدروا تعيشوا مع بعض صح وتعرفوا تميزوا وتفرقوا، لازم الأول تعرفوا تقعدوا معايا وتعيشوا العلاقة الصح اللي بيننا بحق وحقيقي، ووقتها هتقدروا تخرجوا للعالم وتخدموه بقلب صحيح ودوافع صحيحة. انتم أبناء في الأول، ما تنسوش الحقيقة دي أبداً.

رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشوفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعينينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين إن احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كل رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا إن احنا نلحق ندرك ونفهم إن انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقول لك احنا اسفين. دي نقطة احنا عارف نختبر رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيدة المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيدة المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء، واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا. لكن يا رب افتح عينينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بايدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بايدك انت فقط. امين.

0: طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني،
1: دربني في حقك وعلمني،
0: لأنك أنت إله خلاصي. يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقه.
2: كل سبل الرب رحمة وحق، لحافظي عهده وشهادته.

أهلا، منورين. إحنا في برنامج أبانا اللذي، وأنا أمولة. لما يتقال على إنسان إنه رحوم أو رحيم، بتتخيل واحد شكله إيه؟ هل بتشوفه كده حنين، ملامح وشه مريحة، بتشوفه مبتسم، بيتأثر بالناس اللي حواليه، ظروفهم، أحوالهم، كلامهم؟ لما بيتقال عن الآب السماوي إنه رحوم، بتفكر في إيه؟ إيه المواقف اللي بتشوف فيها رحمة الله معاك أو مع قريبك أو صاحبك؟ لو رجعنا لسفر الخروج 33، هنلاقي حوار جميل قوي بين الله وبين موسى. أشجعك تفتح الكتاب خروج 33 وتقرأ الحوار بين الله وبين موسى، وتخش في الأعماق بتاع الحوار ده، وتحط نفسك طبعاً معاهم في المشهد. ربنا بيقول لموسى: خلاص أنا مش هكون في وسطكم ومش هكون معاكم، لأنكم شعب صلب الرقبة، لكن وعدي ليك بدخول أرض تفيض لبناً وعسناً لسه قائم. لكن موسى ابتدى يدير حوار كده أقل ما يقال عليه إنه مليان بنوة وعشم ودلال على ربنا. بيقول له: إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا منها هنا، بماذا يعلم إني وجدت نعمة في عينيك أنا وشعبك؟ أليس بمسيرك معنا؟ فنمتاز أنا وشعبك عن جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. وقال له: أرني مجدك، عاوز أشوفك يا رب. إحنا مختلفين، مختلفين مش عشان فينا حاجة حلوة، إحنا مختلفين عشان أنت في وسطنا. رد ربنا كان مليان رحمة وحب وبركة، وقال له: أجيز كل جودتي قدامك، وأنادي باسم الرب قدامك، وأتراءف على من أتراءف، وأرحم من أرحم. عايزة بس أقف لحظة كده وجبت المعنى بتاع الرأفة. الرأفة هي شفقة قلبية تجاه الآخرين. الرحمة هي لطف وحنان ربنا تجاه البشر وعدم معاقبة المستحق. ولما جبت التعريف بيقول لي طبعا من عنت إن الشفقة مرتبة أعلى من الرحمة. أوكي، دي التعريف. نرجع تاني للآية بتاعتنا اللي هي بتقول إيه: أتراءف على من أتراءف وأرحم من أرحم. عايزة بس برضو أوضح نقطة هنا. في ناس فاكرين إنه ده معناها إن إحنا لو عندنا 10 أشخاص ربنا هيترأف على 2 وهيرحم 2 وإيه هينسى الباقي. لا، المعنى في الآية دي إنه لو عندنا 10 أشخاص ربنا مثلا هيرحم 5 ويترأف على 5، يعني في الآخر 10 كلهم ربنا هيديهم من عنده سواء رحمة أو رأفة. الآية دي دايما بيحصل فيها كده تشويش أو ما بتبقاش واضحة قوي في الفهم بتاعها. جميلة جدا الآية دي لأني كمان لقيتها في رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا 9. بولس بيناقش فكرة عامة، الفكرة دي باختصار كده رفض اليهود للمسيح بالمقارنة بأمانة الله مع إبراهيم اللي إداله الوعد ليه ولنسله من بعده. الوعد ده بالتبني، بالمجد، بالعهود، بالاشتراع والعبادة والمواعيد. بولس ذكر لنا أن الله ليس بظالم، واستخدم نفس الآية دي: أني أرحم من أرحم وأترأف على من أترأف، بمعنى أن رحمته تشمل اليهود والأمم. طب ليه الآية دي مفصلية؟ بصراحة وضوح شديد رحمة ربنا مش مرتبطة بأشخاص وبس، بل مرتبطة بشعوب وأجيال، مش بس اليهود لكن الأمم كمان اللي احنا منهم طبعا. الكلام ده في العهد القديم، إيش حال بقى العهد الجديد؟ عاوزك تتأكد إنك جوه الرحمة دي، وأياً كان موقعك من حياتك الروحية، سواء أنت في علاقة شخصية مع ربنا، مع الآب، أو أنت مش في العلاقة دي، بس في كل الحالات أنت داخل دايرة الرحمة. لو حصل وشكيت، افتكر الآية دي: أرحم من أرحم وأترأف على من أترأف. يعني كده كده ربنا بيقولك وبيقولي وبيقولك: أنا جوايا أحشاء رأفة ورحمة، وهتشمل اللي محتاج رحمة واللي محتاج رأفة. أبونا السماوي، بشكرك لأنك رحوم ورؤوف بيا وبحالي، أشكرك لأنك مش إله قاسي بيتحكم فيا، أشكرك لأنك رحيم وبتحس بضعفي وبتحس بأناتي، أشكرك يا رب لأنه من غير مطلب بتمدلي إيدك وبترحمني وبتحس بيا كل يوم وفي كل وقت. أمين.

يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتديها لنا وبتجزلها علينا. يا رب بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول، ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي إن بتعزيات الروح القدس توصل بيها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. اشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

يا رب أنت عظيم وليس لعظمتك استقصاء. يا رب جايين يا رب نسبحك يا رب ونكرمك يا رب، بنصلي أن تبصر كل عيون كم أنت عظيم يا رب، كل قلب يدرك ويفهم كم أنت عظيم وكم أنت مرتفع. نصلي يا رب أنه

في تثنية 32 بيقول كده عن الرب: إني باسم الرب أنادي، أعطوا عظمة لإلهنا. هو الصخر الكامل صنيعه، إن جميع سبله عدل، إله أمانة لا جور فيه، صديق وعادل هو. هو الصخر الكامل صنيعه، إن جميع سبله عدل، إله أمانة لا جور فيه، صديق وعادل هو. يا رب أشكرك يا رب، لأنه كلامك يا رب، أنت نفسك بتقول كده يا رب في كلمتك الحية لينا، إنك صديق وعادل، لا جور فيك، مفيش ظلم فيك يا رب. يا رب أشكرك لأنه بتقول عن نفسك كده، كل سبلك عدل. يا رب أشكرك لأنك الصخر الكامل صنيعه، أشكرك لأنه رب بتعرف توقف رجلينا على صخرة ثابتة وتقيم يا رب رجلينا كده، مش بس كده، لكن يا رب بتمشينا على مرتفعاتنا، تدينا أرجل كالإيل. يا رب أشكرك لأنه اللي فيك رب واللي ثابت فيك واللي واقف رب عليك ثابت لا يتزعزع. أشكرك رب لأنه أنت الحاجة الوحيدة.

الوحيدة يا رب اللي في الحياة مضمونة وثابتة. أنت أمين يا رب للمنتهى، فينفع يا رب أترمي عليك، ينفع يا رب يبقى ليا سند وظهر، الصخر الكامل صنيعه، مش أي حد، مش أي إله، لكن أنت الصخرة، أنت الملجأ. عشان كده يا رب إحنا عايزين نرفعك، عايزين يا رب وجودك في حياتنا أكتر وأكتر، فنعرف نثبت يا رب برجلين قوية يا رب، مش برجلين مخلعة. نعرف رب بإيمان كده نقولك ماسكين فيك، متمسكين بيك يا رب، وعايزينك. اديك يا رب كل العظمة، اعطوا عظمة لإلهنا، انه باسمك يا رب احنا بنصلي وبنطلب بإيمان.

يا رب نشكرك لأنك إله أمانة لا جور فيك. نشكرك رب لأنك كامل يا رب، وما تصنعه كامل، لأنك صخر يا رب وأمان وملجأ وحماية. بصلي يا رب أنه الحق ده يثبت يا رب جوانا وفينا وفي قلوبنا، أن أنت أمين رغم عدم أمانتنا يا رب، وأنت كامل رغم يا رب عدم كمالنا وضعفنا ونقصتنا. ليك كل مجد وكل كرامة. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أعزائي وأحبائي مستمعي راديو الحياة الأفضل في كل مكان، برحب بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. إحنا مع بعض في تأملات في سفر الأمثال. في العهد القديم عموما كان مجمل الحق الإلهي بيعلن بثلاث طرق: عن طريق الكاهن اللي بيعلم الناس الشريعة، أو عن طريق النبي اللي كان بيقدم كلمة الله ومشورته، أو عن طريق الحكيم. الحكيم كان دوره أنه يقدم مشورات حكمة لشعبه أو للدوائر اللي هو بيخدم فيها. وسفر الأمثال ده بيقدم مشروط الله عن طريق الحكمة اللي كان سليمان هو اتعلمها وقالها أو نقلها عن آخرين. إحنا مع بعض في السفر ده متعلم الحكمة السماوية. في أصحاح 11 اللي إحنا فيه هقرأ آية واحدة ونتأمل فيها شوية. في أمثال 11-13 بيقول: الساعي بالوشاية يفشي السر، والأمين الروح يكتم الأمر. أنا بصراحة مسمي الحلقة دي أسوأ صفة. طبعا في صفات كتيرة سيئة للأمانة يعني، وواحدة من الحاجات اللي الكتاب المقدس بيعلمها لنا إن احنا ناخد بالنا من خطايا وصفات سيئة عشان يبقى عندنا حكمة. الصفة السيئة دي أو أسوأ صفة الوشاية، النميمة. وسفر الأمثال اتكلم تقريبا 6 مرات عن موضوع الوشاية والنميمة. النميمة هي نقل كلام بين طرفين بغرض الإفساد بين الطرفين وإيقاع العداوة والبغضة بينهم. الوشاية بقى دي درجة أكتر شوية، هو نقل الكلام بغرض إذاء الشخص. ممكن يكون خبر صحيح، بس لما بيتنقل بطريقة خبيثة بيسبب إذاء للشخص اللي اتنقل عنه الكلام. عشان كده النميمة والوشاية صفة سيئة جدا. الوشاية حتى كمان بيعرفوها كده: نقل ما يكره نقله، سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه، وسواء كان النقل ده بالتصريح أو بالتلويح أو الكتابة أو الحركة، وده بحسب معاجم اللغة العربية. النميمة أو الوشاية نقل الكلام والكلام على الناس هم مش موجودين، ونقل الأخبار الوحشة. لما تسمع كلمة عن حد تروح تنقلها وتوقع بين الناس، دي خطية ضد الله وضد الناس، دي خطية ضد المحبة. الشخص الحكيم يقول كلام يخلي الناس تحبوا بعض، ما نقولش الكلام اللي يسبب جرح للناس وناس تكره بعض وتبغض بعض ويعمل مسافات. النميمة والوشاية خسارة كبيرة جدا، لأنها بتسبب خصومات وبتكسر علاقات، وممكن يكون الشخص اللي بيعمل كده هو السبب إن بيقدم وشاية أو نميمة. على فكرة كمان الشخص اللي عنده الصفة السيئة دي، الوشاية أو النميمة، واحدة من تبعاتها إنه بتفقد ثقة الناس فيك وفيا. لو أنا شخص بنقول كلام محدش هيثق فيا. فأمثال 16 يقول كده: رجل الأكاذيب يطلق الخصومة، النمام يفرق بين الأصدقاء. بعدم الحطب تنطفئ النار، وحيث لا نمام يهدأ الخصام. ده مثال 26. وبعدين يقول كمان تاني: الساعي بالوشاية يفشي السر. ليه بتقول أسرار الناس؟ خليك جدع كده وخليك كتوم في سرك. أنا عايز أقولك أنه واحدة من الحاجات كمان اللي الكتاب بيقول عنها أنه لا تخالط المفتح شفتيه. الشخص اللي بنقول لك كلام ما تخلطوش، وانت ما تنقولش كلام عشان الناس هتفقد ثقتها فيك. الغريبة بقى أنه كلام النميمة بيبقى حلو لودان. فبيقول كده: كلام النمام مثل لقم حلوة، وهو ينزع إلى مخادع البطن. ده في أمثال 18 على فكرة، وبيكررها في أمثال 26 كمان. الغريبة لما حد بيقول لك كلام ودنك تكبر وتبتسم ابتسامة كده حلوة وتبقى فرحان قوي. عايز أشجعك لا تقبل كلام نميمة ولا تنقل كلام نميمة. الرب معاك.

إن أغلقت السماء ولم يكن مطر، وإن أمرت الجراد أن يأكل الأرض، وإن أرسلت وباء على شعبي، فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملأ القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم الكسر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: كالثلج في الصيف وكالمطر في الحصاد، هكذا الكرامة غير لائقة بالجاهل. كالعصفور للفرار وكالسنونة للطيران، كذلك لعنة بلا سبب لا تأتي. الصوت للفرس واللجام للحمار والعصا لظهر الجهال. لا تجاوب الجاهل حسب حماقته لئلا تعدله أنت. جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه. يقطع الرجلين يشرب ظلما من يرسل كلاما عن يد جاهل. ساقا الأعرج متدلدلتان، وكذا المثل في فم الجهال. كصرة حجارة كريمة في رجمة، هكذا المعطي كرامة للجاهل. شوك مرتفع بيد سكران مثل المثل في فم الجهال. رام يطعن الكل، هكذا من يستأجر الجاهل أو يستأجر المحتالين. كما يعود الكلب إلى قيئه، هكذا الجاهل يعيد حماقته. أرأيت رجلا حكيما في عيني نفسه؟ الرجاء بالجاهل أكثر من الرجاء به. قال الكسلان: الأسد في الطريق، الشبل في الشوارع، الباب يدور على صائره، والكسلان على فراشه. الكسلان يخفي يده في الصحفة، ويشق عليه أن يردها إلى فمه. الكسلان أوفر حكمة في عيني نفسه من السبعة المجيبين بعقل. كممسك أذني كلب، هكذا من يعبر ويتعرض لمشاجرة لا تعنيه. مثل المجنون الذي يرمي نارا وسهاما وموتا، هكذا الرجل الخادع قريبه ويقول: ألم ألعب أنا؟ بعدم الحطب تنطفئ النار، وحيث لا نمام يهدأ الخصام. فحم للجمر وحطب للنار، هكذا الرجل المخاصم لتهييج النزاع. كلام النمام مثل لقم حلوة فينزل إلى مخادع البطن. فضة زغل تغشي شقفة، هكذا الشفتان المتوقدتان والقلب الشرير. بشفتيه يتنكر المبغض، وفي جوفه يضع غشا. إذا حسن صوته فلا تأت منه، لأن في قلبه سبع رجاسات. من يغطي بغضة بمكر يكشف خبثه بين الجماعة. من يحفر حفرة يسقط فيها، ومن يدحرج حجرا يرجع عليه. اللسان الكاذب يبغض منسحقيه، والفم الملق يعد خراباً.

التحكم في الزمن هو حلم البشرية، سواء بأنهم يسافروا من خلاله للمستقبل أو للماضي، أو يوقفوه أو يبطئوه أو يسرعوه. الإنسان دايماً عنده تحدي مع سرعة الزمن، مع مرور الوقت، مع الساعة. هو عايز يتحكم في الوقت، ده حلم من أحلام البشرية. يمكن الإنسان يكون نجح في أنه هو يغير شعوره وإحساسه بسرعة الزمن، لكنه في الحقيقة هو ما قدرش يغير سرعة الزمن نفسه. واضح كده أن احنا ماشيين في حاجة شبه النوتة الموسيقية للزمن، صنعها الله وهو اللي حاطط الريتم بتاعها.

في جامعة 3 سليمان بيقول كده: لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماوات وقت. هو قال إن في زمن وفي وقت، وبيحط لستة طويلة قوي من الولادة والموت والهدم والبنى والبكا والضحك، لستة طويلة قوي بتوضح إن الله هو اللي بيحدد توقيت كل حاجة. الله هو اللي حاطط إطار الزمن، والإنسان هو اللي بيتحرك جواه. سليمان ما قدمش فكرة القدرية، بس هو اكتشف وبيكشف لنا عدم قدرة الإنسان على التحكم في توقيت الظروف وفي مناسباتها. الحكمة الحقيقية زي ما بتتقال في سفر الجامعة هي إن الإنسان يكون قادر يتعايش مع وقت الله، مش إنه يحاول يسيطر على الزمن. الحكمة في إنك تعيش مع الزمن، مش إنك تسيطر معاه، إنك تقدر تدخل جوه النوتة الموسيقية بتاعت الزمن دي وتعزف معاها بسلاسة. رسالة سليمان مش يأس، لكنها رسالة إنها تدعو الإنسان يعترف بسيادة الله على الوقت عشان تاخد راحة داخلية رغم غموض الحياة، تبقى مطمن إن الله هو اللي مسيطر على الوقت. الخلاصة من الجزء ده إن في فترات أو مواسم، حاجة اسمها زمان لكل حدث، وجوه كل حدث في وقت، في بداية لحاجة معينة. عشان كده بنعرف إن لكل شيء وقت، كل حاجة في حياتك ليها وقتها. الحكيم هو اللي يعرف يحط كل حاجة في وقتها. كمان كل حاجة اعملها في وقتها، لأن الله عمل كل حاجة في وقتها وطلعت رائعة. مكتوب كده في جامعة 3: صنع الكل حسنا في وقته، من تكوين واحد. والله بيصنع في التوقيت المظبوط، فبتطلع الحاجة حسنا. عشان كده أي حاجة بدأتها انهيها، خلص الحاجات اللي بدأتها، واعرف أن لكل وقت في حياتك، لكل موسم في حياتك، في حاجات مفروض تعملها، اعملها في وقتها. وانت بتعمل ده كله افتكر ان في الابديه مكتوب كده في جامعة 3: الله يدين الصديق والشرير، لان لكل امر ولكل عمل وقتا هناك. في حساب، كل حاجه بتعملها على الارض هتاخد عليها حساب. كل عمل بتعمله لمجد الله هيجي يوم ونقف قدام كرسي المسيح فنعطى مكافآت على كل حاجه عملناها حقيقي لمجد الله. وانت في الزمن بتاعك وانت مش عارف ايه اللي بيحصل، الحكمه الحقيقيه مش بس انك تعرف امتى، لكن تعرف مين اللي متحكم في الزمن. بص على الوقت اللي انت فيه دلوقتي، اعرف اسم الموسم اللي موجود في حياتك، ودور على كل حاجة مفروض تتعمل واعملها في وقتها. وانت بتبص على الزمن وانت بتشوف محاولاتك انك تغير الوقت او تسرعه او تبطئه او ترجعه او تغير حاجة حصلت او هتغير حاجة هتحصل، ادرك ان الحكمة الحقيقية في انك تعتمد على الله اللي عارف التوقيت وخالق الزمن وظابط النوتة الموسيقية بتاعة الوقت. وارن ورزبي بيقول كده: عندما يقبل الإنسان وقته ويدرك أن الله يعمل في كل المواسم، سيختبر الرضا مدة أيام حياته. عشان كده أنا بصلي أن في كل مرحلة وفي كل زمان، في كل موسم من حياتي وحياتك، عايز أكون أمين وبعمل كل حاجة في وقتها عشان أطلع بأقصى استفادة ممكنة من مدة أيام حياتي.

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

لو عايز تعيش مستمتع عيش مؤثر. لو عايز تعيش مؤثر قدم للناس حب. لو عايز تقدم للناس حب شوف انت اتحبيت ازاي من ربنا. كتير اللي بيعيشوا مسيحيين لكن قليلين اللي بيعيشوا المسيحية وحياة المسيح. كتير بيخدموا من على المنابر وكتير قادة لكن قليلين اللي بيخدموا من ورا الستار وبعيد عن الأضواء وبين الجماهير. والله مش بيتخدع بالمظاهر والتزييف. الله عايز ناس حقيقية، ناس متاحة ليه 24 ساعة، متاحة لكل الناس كمان، ناس قلوبها عمرانة عطاء وحب بس عارفة المعنى والهدف، ناس حياتها مش ليها، ناس عارفة إنهم على الأرض في رحلة أو زيارة وشوية وراجعين عشان لما نقابله يقول لنا نعما أيها العبد الصالح والأمين زي كل الأبطال اللي سبقونا.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بيك عزيزي المستمع في آية جديدة وفكرة جديدة وحق جديد من كلمة الله. مبسوط أن أنا أكون بتقابل معاكم في البرنامج الجميل اللي هو بينقل لنا بسرعة فكرة الله، عند آية موجودة في إنجيل متى صح 25 وآية 6، يقول ففي نصف الليل صار صراخ هوذا العريس مقبل فخرجنا للقائه. حقيقة المثل ده جميل، مثل العشرة العذارة اللي كانوا مستنيين العريس. حقيقة المشهد ده غريب قوي قوي، هو بيتكلم عن خمسة عذارة حاكمات وخمسة عذارة لكن بكل أسف جاهلات. بصوا متشابهين في حاجات كتير، دول عذارة ودول عذارة، دول خمسة ودول خمسة، دول معاهم مصابيح ودول معاهم مصابيح، دول نعسنا ونمنا ودول نعسنا ونمنا. بس الفرق الرهيب انه العذارة الحاكمات كان معاهم الزيت في اوانيهم، فلما جه العريس وصار الصراخ قاموا صلحوا مصابيحهم واستقبلوا العريس، دخلوا معاه للعرس، وبعدين يقول اغلق الباب. التانيين بيدوروا وراحوا للعذارة الخمسة الباقيين، ادونا من الزيت اللي عندكم، مش هيكفي لينا وليكم، مش هينفع حد ياخد حد معاه، مش هينفع حد يكفل حد معاه، هي دعوة شخصية، هو الدخول بصفة شخصية، مش بالعيلة ومش بالشلة ومش بالطايفة ومش بالكنيسة ومش بالمجموعة، لكن دي دخول فردي. دخلوا كل واحد أو كل واحدة من العذارة الحاكمات معاها مصباحها ودخلوا العرس، لكن فضلوا الجاهلات بيدوروا على زيت، وهم بيدوروا دخل العريس وأغلق الباب. أنا نفسي أحط عنوان للمثل ده وسميه نعمة الاستعداد. والسؤال اللي مليني وأنا بكلمك عزيزي المستمع، أنت مستعد؟ لو جه العريس النهاردة هتروح فين؟ لو جه العريس أخبار مصباحك إيه؟ لو جه العريس هل يا ترى هتدخل معاه ولا لسه مشغول أنه أنا أحاول أن أنا يعني أعمل أي حاجة، أحاول أشوف زيت، أحاول أنور. ربنا يدينا نعمة أنه نكون جاهزين للوقت ده، ربنا يدينا نعمة أنه لما يجي العريس ندخل معاه للعرس. جميل جدا جدا جدا ان كل حد فينا يكون عامل حساب لليوم ده، يكون عامل حساب ومش هيدخل للعرس غير اللي اختبر نعمة الخلاص من خلال عمل المسيح الكفاري على الصليب. يمكن باقي في العمر قليل، يمكن بتسمعني وربنا بيدي لك فرصة وفرصة وفرصة. من فضلك النهاردة، اللي مسافر بلد يومين بيعمل حساب يومين، ياخد معاه لبس يومين وتكت تذكرة ليومين، يحجز ليومين. بس اللي رايح مكان مصيف اسبوع او هيغير جو اسبوع بيعمل حساب اسبوع. بس اللي مسافر لدولة تانية، اللي رايح لدولة يشوف ابنه او بنته من دولة لدولة، مثلا من مصر لامريكا او استراليا، بيعمل حساب شهر، بيحجز لشهر وهو رايح عارف انه هيقعد شهر. طب ايه رأيكم اللي مسافر ابدية يعمل ايه؟ هل يا ترى احنا عاملين حساب السفرية دي، ولا هل يا ترى احنا نسين انه في يوم من الايام هنروح، في يوم من الايام هنمشي، والعريس جاي، العريس جاي، في صوت صراخ بيقول العريس جاي. اول ما جه صوت الصراخ العذارة الحكمات قاموا بسرعة بسرعة بسرعة وجهزوا ودخل العرس. انت جاهز وانت جاهزة، ولا هل يا ترى المصباح انطفى وانا نايم ومش قادر ومش فاكر ومش عارف انه جاي؟ جهلي وعدم معرفتي بان المسيح جاي ما يعفنيش، لكن كمان النهاردة نفسي اقول ربنا يديك ويديكي تكون مستعد وندخل معاه للعرس. اصلي كل حد فينا يكون حكيم، وقول كده سليمان الحكيم، ان كنت حكيما فانت حكيما لنفسك، وان استهزأت فانت وحدك تتحمل. ربنا يديك نعمة الاستعداد وتكون جاهز وتكون مستعد للعريس واليوم اللقاء. والرب معاك وقابلك في أي فكرة جديدة، وإلى اللقاء.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

بابا السماوي، بشكرك إنك موجود دايما في المشهد. جاي أصلي يا رب من أجل كل شخص تعبان، عيان جسديا مش قادر يتحرك، جسمه واجعه مش عارف حتى الدكاترة تشخصه إيه. جاي أصلي يا رب إنك أنت تيجي تعمل معجزة في حياته، الشرط يا رب يبقى شفاء جسدي، لكن المعجزة إنك أنت تقابله. جاي أصلي يا رب من أجل مقابلة جميلة. أنت تعرف يا رب تيجي لكل شخص محتاج، يمكن مش عارف يقول يا رب إنه محتاج لك، يمكن دايما مشغول بجسمه اللي واجعه وبأمراضه وبالدكاترة وبالمستشفيات ونفسه يخف ويبقى كويس، لكن حقيقي يا رب الاحتياج ليك أنت، الاحتياج يا رب إن احنا نتقابل معاك، حتى لو ما خفناش يكفي وجودك أنت، وإن احنا ننظر ليك في نورك يا رب، في وجهك يا رب نرى نور وحياة. جاي أصلي من أجل كل قلق على الأيام وعلى أجسادنا وعلى رب اللي عندنا، أنت تيجي يا رب وتتقابل معنا، تتقابل مع خوفنا وتهديها. أنت بتعرف تعمل كده، أنت اللي خلقتنا وشكلتنا، أنت يا رب أبونا، بحبك من كل قلبي، دايما موجود يا رب.

يرويني يسوع بحنانك، حياتي هي رضاك. انت يا ربي فرحة قلبي، انا عايش هنا بستناك. خلونا نقوم نقف مع بعض ونقدم للرب كل التسبيح.

0: هللويا.
1: الترنيمة اللي جاية بتقول بغني بين الناس أنا ليا إله عظيم. هنرنم مع بعض. هللويا. يلا بينا.

من أصعب الأسئلة اللي كانت بتيجي أحياناً في الامتحانات إنك تضع عنواناً مناسباً للفقرة التالية، لأنك محتاج تقرأ فقرة كويس وتفكر وتدور على العنوان اللي هيلخص الفقرة كلها. النهاردة عندنا سؤال أصعب، يا ترى إيه العنوان اللي أنت شايفه مناسب للحياة، لفكرة الحياة عامة؟ لكن السؤال الأصعب منه، يا ترى إيه العنوان اللي أنت شايفه مناسب يلخص حياتك أنت شخصياً، يلخصها كلها في عنوان واحد؟ ده تحدي. ناس كتيرة بتفكر، يا ترى أنا هكتب على عنوان حياتي إيه؟ يا ترى أنا هكتب عنوان مذكراتي، قصة حياتي، لو أنا حبيت أحط لها عنوان، يا ترى إيه العنوان اللي هيلخص القصة كلها؟

سليمان لما حب يلخص الحياة، فكرة الحياة عامة، قال عليها بطلة، بطلة، ملهاش لازمة، فاضية. سليمان قال التلخيص ده بعد ما شافها من منظور أرضي فقط، بعد ما جرب أهم 3 حاجات، جرب الحكمة، وجرب متعة الحياة وإنه يستمتع بكل حاجة ممكنة وكل حاجة تيجي في باله، وكمان جرب الإنجاز وطعم النجاح وطعم الوصول. بعد ما جرب الحاجات دي كلها قال بطلة. ليه يا سليمان؟ ليه بعد ما خدنا منك إكزامبل لشخص جرب كل حاجة البشر نفسهم يعملوها، ليه تقول عن الحياة بطلة؟ ليه تحط العنوان ده؟ سليمان حط العنوان ده لأنه استمتع بالعطايا بعيدا عن العاطي. ورزبي بيقول كده إن الاكتفاء الحقيقي لا يأتي من الأشياء بل من الله. مشكلتنا إن إحنا بنبص على الهدية مش على اللي بيدي الهدية. مشكلتنا إن إحنا مهما كبرنا في السن والحكمة والخبرة بنفضل كبشر بنجري ورا الهدية بدون ما نبص الهدية جاية من مين. بولس لما حب يلخص الحياة قال عبارة قوية جدا، قال ليه الحياة هي المسيح والموت هو ربح. الحياة بالنسبة له كانت إنه يعيش للمسيح. الحياة عند بولس ما كانتش زمن أو إنجاز أو مفهوم أو لذة، الحياة كانت علاقة حقيقية واتحاد بالمسيح. بولس قال كده في روميا، أما هبة الله فهي حياة أبدية في المسيح يسوع. بولس قدر يشوف تعريف الحياة المظبوط لما بص على مانح العطايا وليس على العطية، لما بص على صاحب الهدية مش على الهدية، لما قدر يرفع عينيه من على الأرض للسماء ويشوف الله، لما ابتدى يبقى له علاقة حقيقية بالله صاحب كل العطايا في حياته، وقتها أدرك إن الحياة الحقيقية هي المسيح. إحنا قدام تعريفين للحياة، تعريف من واحد جرب كل حاجة، كل حاجة أي حد نفسه فيها، وقال في النهاية إن الحياة لو هتقف على المتعة والحكمة واللذة والإنجاز فهي حياة بطلة. وده اللي بيخلينا النهاردة نشوف ناس كتير قوي رغم نجاحاتهم، رغم ممتلكاتهم، رغم عطاياهم، فاضيين، لأن الحياة بالنسبة لهم فاضية بطلة. لكن في المقابل عندنا بولس، إنه لما شاف الحياة بمعناها الحقيقي واستلم الحياة بجد من صاحب الحياة ومنحها، قدر يقول بكل هدوء وقوة وثبات للحياة هي المسيح. لو النهاردة قدامك سؤال في الامتحان مكتوب فيه الدنيا هي نقط، هتكتب ايه مكان النقط؟ هتلخص الحياة بايه؟ هو انت شايف الدنيا ازاي؟ شايف الحياة ازاي؟ ايا كانت اجابتك انا بدعوك انك تجاوب الاجابة الصح وتدور عليها زي ما بولس قدر ياخدها، انك تتعلق بالمسيح وانك تقبل منه الحياة الابدية، الحياة اللي متعتها بتعدي الزمن، بتبدأ من هنا وبتكمل في الابدية. الامر مش واقف على العطية ولا العطايا، الأمر متعلق بصاحب كل شيء. عشان كده النهاردة هي دعوة عشان تبص على مانح العطايا مدة أيام الحياة.

يا رب بيعدي عليا وقت مش عارفة أتكلم مع حد ولا حتى أطلع الكلام بيني وبين نفسي. أنا عارفة إن أنت الوحيد اللي فاهمني من غير حتى ما أعبر عن اللي جوايا. أصل أنا أصلا مش فاهمة اللي جوايا. قولي أنا مين؟ عايزة أكون دايما في مشيئتك، وكلامك هو سراج لرجلي.

يا رب يلي معاك مفاتيح كل البيبان، حاولت أفتح أبوابي بالزق وصممت أمشي في طرق بتقولي عليها دايما لأ. يا رب يلي شايلني على كفك، أنا معرفتش أحطك وحدك في كفة، وكل ما حاول أرمرم وألملم ولا عمره ساعد ولا عمره كفة. يا رب بشتكي لك من نقص في قوة الإرادة، والرمادي والفطور أصبحوا نوع من العبادة. يا رب ليه بتسكت وقت الحيرة رغم إني فاتح وداني؟ ليه شايفك واقف تتفرج وقت ما بتألم وبعاني؟ يا رب يلي خالق الشكوى متضايق إني شكيت، يلي خالق الشكوك متضايق إني شكيت، لكن شكرا إنك دايما قابل الفضفضة وملكش في الكلام التقليدي، مش عايز شعارات متزوقة لكنك عايز الكلام الحقيقي. شكرا إنك دايما سمعنا، وحتى لو الإجابات مش كاملة يكفي إنك الهدف، يكفي إنك المعنى.

يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانتش هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تديله عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح.

0: اعلن ذاتك ومجدك، اعلن ذاتك ومجدك، اسمع صراخ عبيدك وعبداتك الصارخين اليك، وعدت تستجيب فورا.
1: ليس لنا يا رب لكن لاسمك.

كرمنا انت معانا نحييك نمجدك تعظمك نكرمك نسجد ليك كرامه ومجد ليك ننتظر احنا مش بنعبد خيال ولا بنطارد الريح لكن بنعبد اله حي كل وعوده حق

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لا، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أهلا بيكم، حلقتنا النهاردة عن الحب اللي بيحرر من الجروح القديمة. جرحك مش هو عنوانك، والماضي مش هو نهايتك. لما بيلمس الطبيب الأعظم نزيف الروح، بتتجدد وبتبقى إنسان جديد. كلنا شايلين جوانا جروح كتير، جروح من كلمة كسرتنا، خيانة وجعتنا، أو موقف خلانا نحس إننا قليلين. الجروح دي بتعيش جوانا سنين وبتخلي القلب تعبان، جروح سكتة بس بتوجع بسبب كلمات جرحة، خذلان حصل لينا من شخص عزيز علينا، فقدان شخص غالي، أو حتى حب ما اكتملش. الجروح دي ممكن تأثر على اختياراتنا، على علاقتنا بالآخرين، وعلى علاقتنا بالرب كمان. لكن الحق، محبة الله قادرة تمسح أي أثر لأي جرح قديم وتلئم قلبك من جديد. محبته قادرة توقف نزيف الجروح دي كلها بس بلمسة يسوع. الوعد بيقول: يجبر المنكسر القلوب ويضمد جروحهم، مزمور 147. الله شايف الجرح، وهنرجع تاني لسفر هوشع لما الله بص لشعبه وقال: أشفي ارتدادهم أحبهم فضلا. يعني إيه؟ يعني الله مش بس شايف الخطية، لكنه شايف الوجع اللي وراها، شايف الجرح اللي خلى الإنسان يبعد أو يقسى أو حتى يهرب منه. الحب الإلهي ما بيتجهلش الألم، هو بيدخل جواه. المسيح عمره ما كان بيشفي من بعيد، كان بيلمس، بيقرب ويسأل. فاكرين الجملة المشهورة بتاعت يسوع: أتريد أن تبرأ؟ سؤال ربنا ده مش عشان إنه مش عارف، لكن عشان الشفاء بيبدأ بالاعتراف بالوجع. الحب المحرر ما بيقولكش انسى اللي فات، لكن بيقولك تعالى نواجهه سوا. نور المسيح قدامه الوجع المستخبي. في جروح بتبان على الوش، لكن في جروح أعمق مستخبية جوه الروح. ساعات بنحاول نداريها بابتسامة، نجاح في الشغل، أو علاقات جديدة، لكن كل ده مش مستخبي قدام يسوع. يسوع مش بيخاف من جروحك لأنه أقوى منها، ده هو الطبيب اللي جه مخصوص عشان المنكسرين. يمكن الجرح غير نظرتك لنفسك، أو خلاك تحس إنك قليل أو مش محبوب أو دايما مرفوض أو ضحية. وبتعرف الحقيقة، الجرح مش هويتك ولا اللي حصل لك هو اللي بيعرفك. المسيح بيقول: أخطبك لنفسي إلى الأبد، هوشع 2. يعني اختارك مش علشان جرحك، لكن رغم جرحك. هو قادر يحول ندبة جرحك لعلامة قوة ونور. كلمتين من القلب. قصة الحب المحرر مش قصة كتبت زمان، ده واقع بيتعاش لحد النهاردة. لو قلبك صادق وبتطلب يسوع،
عمره ما هيرفضك، لأن محبته طول الوقت بتحرر وبتشفي وبتعيد للإنسان كرامته من جديد. جومر لما اتغيرت بحب ربنا بقت مصدر نور وطاقة أمل لبنات كتير، رجعت بنات كتير جدا لحضن الله. مفيش جرح أعمق من محبة المسيح، ومفيش ألم ما يقدرش يحولك لحياة جديدة. المسيح يقدر يحول الجرح لندبات منتصرة. محبة يسوع مش بتمسح الماضي كأنه ما حصلش، لكنها بتعمل معجزة أكبر، بتحول ندبة دي لرسالة. الوجع اللي كان بيكسرك النعمة هتحوله لقوة تعزي بيها غيرك. الجرح اللي كان مصدر خزي بلمسة يسوع بيبقى نور، بيفتح باب رجاء لناس تانية ممكن تكون بتعدي بنفس تجربتك. افتكر دايماً الله لا يهدر ألمك، كل وجع مريت بيه ربنا بيحوله لتعزية. لو كشفت وجعك للنور مش هيحكم عليك، ده هيمسح بسلامه عليه. تعالوا نفتح الوجع قدام نور يسوع وقلبنا ونطلب منه ونقول له: يا يسوع، أنت المحبة والشفاء، أنا جيت لك بقلبي مجروح بحزن ساكن جوايا من سنين. الجرح ده أخد مني سلامي وفرق بيني وبينك، أنا مش قادر أنساه ومش قادر أشيله لوحدي. يا رب تعالى واشفي قلبي، اشفي كل كسر وضمط كل وجع، اخرجنا من سجن أنا ضحية لاتساع في شفة فيه. بقول أنا مشفي ومتعافى بيك. المس يا رب كل جزء مجروح، كل ذكرى موجوعة، كل خوف وقلق. حررني يا رب من ألم الماضي، اشفي روحي، فكرني قد إيه أنت حبتني وفادتني، علمني أتقبل نفسي وأحبها زي ما هي. أنا بقبل الشفاء وبقبل الحرية. آمين.

بابا السماوي، بشكرك إنك موجود دايماً في المشهد. جاي أصلي يا رب من أجل كل شخص تعبان، عيان جسدياً مش قادر يتحرك، جسمه واجعه مش عارف حتى الدكاترة تشخصه إيه. جاي أصلي يا رب إنك أنت تيجي تعمل معجزة في حياته، الشرط يا رب يبقى شفاء جسدي، لكن المعجزة إنك أنت تقابله. جاي أصلي يا رب من أجل مقابلة جميلة. أنت تعرف يا رب تيجي لكل شخص محتاج، يمكن مش عارف يقول يا رب إنه محتاج لك، يمكن دايماً مشغول بجسمه اللي واجعه وبأمراضه وبالدكاترة وبالمستشفيات ونفسه يخف ويبقى كويس، لكن حقيقي يا رب الاحتياج ليك أنت، الاحتياج يا رب إن احنا نتقابل معاك حتى لو ما خفناش، يكفي وجودك أنت وإن احنا ننظر ليك في نورك يا رب، في وجهك يا رب نرى نور وحياة. جاي أصلي من أجل كل قلق على الأيام وعلى أجسادنا وعلى رب اللي عندنا، أنت تيجي يا رب وتتقابل معنا، تتقابل مع خوفنا وتهديها. أنت بتعرف تعمل كده، أنت اللي خلقتنا وشكلتنا، أنت يا رب أبونا، بحبك من كل قلبي، دايما موجود يا رب.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كذبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي ودي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. كان بقالي فترة مضغوطة ومجهدة ومنهكة، والنهاردة كنت قايمة وأنا عايزة أنتهر كل حاجة ضغطاني الأيام دي، فكنت حاسة أني أنا مليانة بدفعة من جوايا أني مش لازم أسيب نفسي في الوضع ده. فكنت بقول لربنا الكلمات دي: يا رب، بنتهر باسمك القدوس القدير صاحب السلطان كل تشويش على ذهني بقاله فترة، كل عدم قدرة وتوهان. بنتهر كل قفلة من علي عشان معرفش أقعد معاك زي ما المفروض أقعد، ومرجعش المكان قوتي ونصرتي وشغفي بيك والقعدة الحلوة اللي بقعدها معاك. انت اديتني مفتاح للنصرة وانا جاية امسك فيه، امسك في يسوع المقام من اجلي، في الدم الغالي اللي بيقدسني وبيطهرني ويغطيني بحماية غير عادية من وجه العدو اللي عايز يفترسني. امسك في الحق الكتابي اللي بيأكد لي كل يوم اني ابنة مش عبدة، اني محبوبة ومقبولة في عرش النعمة على حساب دمك الغالي، وان لي كل النصرة فيك. أنا مش ضعيفة ولا مكسورة الجناح ولا مليش سلطان ولا هفية إبليس يخبط زي ما هو عايز فيا. أنا بنت الملك بحقيقي، ودي مش حقيقة بصبر روحي بيها، ده اللي فعلا لازم أعيشه فيك. أنا عندي كل اللي يكفيني، عندي كل اللي يخلي راسي مرفوعة مش محنية ولا يأسة ولا ما عنديش قوة. كل كذب ترمى عليا من العدو وأنا قبلته أرميه عند أقدامك عند الصليب. أتحرر من كل تأثيرات وكل إحساس بالضعف وصغر النفس وعدم القدرة، إني مش قادرة ومش عايزة أعمل حاجة. أتحرر بالكامل فيك يا يسوع دلوقتي، أقبل بكل فخر واستعداد عملك الكامل عني، أترمي بكل اللي فيا في حضنك واستقبل نورك وحقك وقدرتك، غفرانك وتحريرك وقوتك وسلطانك اللي تتهولي في المسيح. أشوفني وأنا جنب يسوع المقام في السماويات، ده مكاني الأصلي والأصيل، واللي بعد شوية طوله ولا إسره هوصل ليه وارتاح فيه للأبد في حضنك وبين إيديك، وهعيش معاك حياة أبدية لا تنتهي كاملة في كل شيء. يسوع دفع تمنها غالي قوي عشان أمتلكها تاني بعد ما فقدت مني في آدم، لكن في المسيح وهبت ليا اللي أغلى وأقيم وأقدر. فاللي كان ليا في آدم حاجة، واللي ليا في المسيح في الابن الحبيب وفي عمله عني حاجة تانية خالص. أقدر أعيش معاه من دلوقتي في السماويات وأنا لسه بالجسد على الأرض. هللويا بحقيقي. أصرخ مع ميخا الكلمات اللي قالها، أصرخ عن الوقت اللي فات بكل ما فيه من ضعف وشكاية ودخول جوه نفسي. أقول الكلمات اللي اتكتبت في إصحاح 7 والأعداد 7 و8: ولكنني أراقب الرب، أصبروا لإله خلاصي، يسمعني إلهي، لا تشمتي بي عدوتي، إذا سقطت أقوم، إذا جلست في الظلمة فالرب نور لي. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: سأترقب مجيء الله بشوق، وسأنتظر الله مخلصي برجاء، سيسمعني إلهي حين أطلب عونه، لا تشمت بي عدوي، مع أنني سقطت إلا أنني سأقوم، مع أنني الآن أجلس في الظلمة إلا أن الله سيعطيني نورا. وحسيت كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي إيه هو الإيمان. اقري الأعداد اللي في رسالة العبرانيين 11 وعدد 1: وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. وفي ترجمة تانية تتكتب كده: الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود بالفعل. وكأن ربنا بيقول لي أنا عايز عضلة الإيمان كل يوم تقوى عن التاني، عشان الإيمان بيساعدك تعيش صح وانت واثق في قيمتك ومكانتك ومصدق في اللي اتعمل عشانك ووهبك القيمة والمكانة دي، عشان كده تقدر تعيش على قدهم، مش تعيش باللي شايفه واللي حسه في العالم واللي دايما عايزك متكعبل في روحك وفي الأحداث اللي حصل حواليك واللي دايما بيشدك عشان تعيش أقل بكتير من اللي ليك. العدو عارف انت مين بالظبط والسلطان والمكانة اللي خدتها في المسيح، والموضوع ده مجننه ومخليه هايج على طول على ولادي. هو شايف أمور في عالم الروح انتم مش شايفينها، عشان كده هو اللي خايف منكم ومن تأثيركم ومن السلطان اللي ليكم على الأمور وعليه هو شخصيا. عشان كده كل ما قدر يضغط عليك عشان تنسى انت مين في المسيح ويعيشك في المحسوس والملموس والمتشاف، هو نجح يزحزحك حتة عن مكانك، وكل ما قدر يخليك في الحتة دي أطول وقت هو سعيد جدا. عشان كده قعدتك اليومية الأمينة مهمة، الروح القدس اللي جواكم اللي يأكد ليكم انتم مين، والنصرة اللي ليكم في المسيح شكلها ايه مهم جدا، عيون ذهنك اللي تتفتح على الحق الموجود بين ايديك واللي لما تصدق فيه تدرك قيمتك ومكانتك الحقيقية هي ايه وفين، تخليك ما تقبلش تعيش بالأقل، تعيش على الكفاف وانت متاح ليك غنى أبوك السماوي. العدو عارف تأثير المؤمن الحقيقي عامل ازاي، شافه على مر العصور والتاريخ، شاف اللي صدقوا وعاشوا وماتوا على الرجاء قبل المسيح كانوا عاملين ازاي وأثروا في التاريخ كله ازاي، واللي جم وقت المسيح وبعده فتنوا المسكونة ونشروا رسالة الرجاء وغيروا وجه الأرض كلها. هو عارف الحاجات دي، وعارف ان لسه المؤمنين قادرين ولسه عندهم اللي يكفيهم يغيروا العالم، عشان كده هو غضبان مش عايز ولادي يعيشوا بكل اللي توهب ليهم فيفضلوا يتسندوا طول عمرهم وما يجروش ولا ينطلقوا، مش بس يجروا لكن يطيروا بالروح ويأثروا ويغيروا في أمم وشعوب. وكاتب رسالة العبرانيين في إصحاح 11 كان عايز يفكر الكنيسة باللي صدقوا وأمنوا وعاشوا حقيقي بالإيمان، تأثيرهم كان عامل إزاي من أول الخليقة، والإصحاح ده مش هينتهي إلا بنهاية العالم، وكل جيل بيكمل بأبطال الإيمان اللي فيه، والأبدية طويلة هيذكر فيها أساميهم واللي عملوا لأجل المسيح. بيقول في عدد 33 و34 من نفس الإصحاح: الذين بالإيمان قهروا ممالك، صنعوا برا، نالوا مواعيد، سدوا أفواه أسود، أطفأوا قوة النار، نجوا من حد السيف، تقووا من ضعف، صاروا أشداء في الحرب، هزموا جيوش غرباء. دول اللي أمنوا بالرجاء إن في مخلص لسه هيجي عملوا ده كله. طيب اللي جم بعد يسوع بعد ما شافوا وأدركوا كل اللي عملوا ليهم وفيهم، بعد الصلب والقيامة وحلول الروح القدس الدايم فيكم والنصرة اللي انتصرها ليكم، يقدروا بقى المؤمنين دول يعملوا إيه؟ عشان كده إبليس مرعوب منك يا مؤمن، وعشان يعطلك على قد ما يقدر يرعبك أنت منه، مع أنه فقد سلطانه عليك في الصليب. لسه ليه سلطان على العالم اللي وضع فيه واللي هو رئيسه، لكن أنت ليك السلطان تقف ليه وتنتهره وتهزمه. تقدر تعمل كده؟ صحيح هيلف ويرجع لك تاني، لكن في كل مرة تفتكر الأيام اللي وقفت فيها بحقيقي وحاربت ودفعت عن نفسك وتمسكت بالنصرة اللي ليك، حصل إيه؟ مشي وسابك وانت تمليت قوة، ورجوعه تاني ما يخوفكش لكن يخلي عضلاتك أقوى وإدراكك للحرب أسرع لأنك اتدربت في المرة اللي فاتت. لكن للأسف لما بتريحوا وتنسوا كل أمر جديد بيجي بيه عليك بتحس إنه حاجة كبيرة قوي ومش هتقدر عليها وتبقى خايف في روحك، وده بالظبط اللي هو عايزه. خليك خاضع لأبوك وسامع ليه، هو اللي هينبهك بالروح القدس اللي فيك الحرب اللي جاية عليك أو اللي انت فيها دلوقتي ومش عارف تدركها، وقتها هتاخد قوة تقاوم بيها بالحق والنور اللي عندك، وإبليس ما بيقدرش يقف قدام الحق لأنه كذاب، ولا قدام النور لأنه ظلمة، وأقل نور بيفتح الظلمة ويكشفها فيهرب منك، وإلهك وأبوك هيكون جنبك. وبرضه بأكد إنه مش هيسيبك على طول، فأول وقت هيلاقيك غفلان أو مش واخد بالك هيهجم تاني، بس أنت المفروض تكون عرفت الحيلة وتقف وتصد، واللي كان بياخد منك أيام ياخد منك ساعات، لأنك اتدربت وعضلة إيمانك قويت. ما تخافش، اللي معاك واللي فيك أقوى من اللي عليك، وانت مش بتحارب لوحدك. الروح القدس يفتح عيون ذهنك فتشوف الجيوش اللي بتحارب معاك حروبك، يا ابن الملك ويا بنت الملك. آمين.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، اعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: اهلا بيك عزيزي المستمع في آية جديدة وفكرة جديدة مع راديو الحياة الافضل. وانت بتسمعني ركز معايا قوي، لانه في كلام خاص جدا ليك من ربنا. الآية بتاعتنا النهاردة في مزمور 51 وعدد 10، المزمور الجميل، مزمور التوبة، كلنا حافظينه. بيقول داود للرب كده: قلبا نقيا اخلق فيا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. داود لما صلى الصلاة دي في الحقيقة كان مؤمن وبيحب ربنا قوي، بس طلب من ربنا وقول له جدد. ولا النفس أقوله لك، هو المؤمن بيحتاج تجديد؟ آه. في وقت من الأوقات داود وقع، بس صرخ لربنا وقال له: قلبا نقيا اخلق فيا، مش جدد ولا يا رب عيد صناعة، لكن هو هنا اخلق، ده موضوع خلق جديد. وربنا يقدر النهاردة القلب اللي مال والقلب اللي اتملى بحاجات مش بترضيه، يقدر ربنا النهاردة يرجع القلب جديد، قلب نقي، قلب بيحبه، قلب بيشتاق له من جديد. حقيقة النهاردة القلب النقي ده ليه بركات كتير. أول ما تصرخ الصرخة دي وتقول لربنا: جدد في داخلي يا رب، قلبا نقيا اخلق فيا وجدد في داخلي.